0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أحبك أحبك أحبك أحبك.

عايش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان المسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الحب. أهلا مستمعي إذاعة الرشيد على التردد 91.5 في بغداد وأطراف بغداد. صباح العافية من قلب الكرادة إلى كل العراقيين خارج الوطن الحبيب واللي يتابعونا عبر الترددات الرقمية. أهلا بكم في صبحية ثلاثاء جديدة اسمها بانجور. صباح الثلاثاء اللي كلش حلو صار ويا بانجور وياكم طبعا. إن شاء الله يكون هالثلاثاء فرصة جديدة، فكرة جديدة، خطوة جديدة. يعني مو لأن هو الأخ الوسطاني يعني مثلا ما يقدم شيء، لا يقدم شيء أصلا، هو منا كل الخير، بس يعني ما حد مقدر وجوده. عموما صباحكم ورد إن شاء الله. المهم نخلي يومنا يبدي بشكل صحيح، يبدي بهداوة، يبدي باحترام القواعد العامة، القواعد الخاصة، القوانين العامة، القوانين الخاصة. مندوخ منتيه، خصوصا أخواني اللي بالسيارة يسمعونا، الله يكفيكم شر الطريق وشر السيارات، وإن شاء الله توصلون بالسلامة. أتمنى لكم صباح مليان راحة بال، رزق يجي بوقته، بشارة تفرح القلب، وشي حلو يصير اليوم يعني بدون موعد، بدون موعد، بدون ما تخطط له. يعني شايفين هاي الفرحة ومفاجأة تجيك تفرحك كلش بدون ما مخطط لها أنت. يا ربي يرزقكم ويرزقنا هيجي أفراح. إن شاء الله هيك يعني جنطكم مليانة فلوس تكون، وجنطكم لاحظوا جنطكم مو محفظاتكم، الموضوع كبر وصار جنطة. إن شاء الله خير، قولوا يا الله. ويلا للساعة 10 مع ميكروفوني بان الموسوي ومع مكسره وسام ماجد.

مصبح على بانجور، صباح النور يا أحباب القلب. شو رأيكم نبديها بأخبار سارة، نبديها بأخبار حلوة؟ بزعنا عاد من حدث وكان كذلك ولا بد من أن ينتهي. أهلا بكم في أخبار سارة في 360 درجة. في دبي

المتحدة لحمايتها من مشاريع التطوير العقاري. الله، في الصين تعرض صور العلماء على الشاشات العامة في الشوارع بدلاً من الإعلانات التجارية، ويعاملون كمشاهير. الآن أصبح أول دواء ثبتت قدرته على إبطاء تطور مرض الزهايمر متاحاً. تم تطوير غطاء لسان للاستعمال مرة واحدة لمساعدة من يحتاجون إلى تناول دواء مر المذاق. طورت عالمة أحياء من بالي كيساً مصنوعاً من الكسافة يذوب في الماء ويمكنه للأسماك تناوله بأمان.

اكتشف الطالبة في المرحلة الثانوية بهاواي فطراً في قشور جوز الهند يمكنه تفكيك البلاستيك والمواد الكيميائية الموجودة في واقيات الشمس. أما في النرويج فيعلق الناس أكياس التفاح الفائض على أسوار منازلهم ليأخذ منها المارة مجاناً ويساعد على إنقاذ الفاكهة الجيدة من الهدر. وإلى فنلندا التي تضع أكواخاً دافئة للقراءة في الحدائق لتمنح الناس مكاناً هادئاً ومريحاً للقراءة والاسترخاء خلال الشتاء.

لذلك نحن لا نرى العالم كما هو دائما، بل كما نختار أو تختار الأخبار أن تعرضه لنا.

صباح الخير والسعادة عليكم. وأكو أشياء غريبة تحيط بينا، فد حاجات، فد أماكن، فد يعني أكو ترتيبات في أماكن نحضرها تكون غريبة. طبعاً ما غريب إلا الشيطان، بس كل شيء مدروس ومقصود، ماكو شيء يصير صدفة. الأغلبية تمر مرور الكرام من الأحداث اللي تحيطها بدون أن تسأل ليش، والقلة بس يبدون برؤية الخيوط اللي تحرك كل شيء من حولنا. هسبان شنو الغريب؟ تعالوا أقول لكم شنو الغريب. مثلا أولا المولات، المولات ما تحتوي على نوافذ حتى لا تدرك أن الظلام خيم في الخارج. والمتاجر الكبرى أو السوبر ماركت الكبير دائما ما تضع الحليب في أبعد ركن لتضطر لعبور عشرات الممرات وتنتهي بشراء أكثر مما جئت من أجله. مطاعم الوجبات السريعة أيضا تشغل موسيقى سريعة وصاخبة لتأكل بسرعة وتغادر مبكرا، كله ليجلس الزبون التالي في مكانك. وأخيراً وليس آخراً المقاهي تشغل موسيقى هادئة وبطيئة لتبقى لوقت أكثر وأطول حتى تطلب المزيد. غريب لو مو غريب؟

صباح الخير والصحة والعافية. الله يديم الزاد والملح بين الناس إن شاء الله، وإن شاء الله الملح يثمر، إن شاء الله الملح ما يؤذي أيضا، لأنه هو يعتبر من الأمور المؤذية. شوفوا إيش قد ينطي طعم للدنيا، هو هذا الشيء يرتبط بأشياء أخرى. يعني مرات تشوف إيش قد أكو أشياء أو أشخاص في حياتك ينطون طعم لحياتك، بس من يزيد الطعام ممكن أن يرفع ضغطك، أو ممكن أن لذلك لازم شوية شوية يعني لا تلح بالملح. يقول لك أيضا مزاجك ممكن يدفع الثمن، قبل أن تمد إيدك للملح فكر مرتين.

يمنح الملح الطعام نكهته المميزة لطعامك، لكن الإفراط في استهلاكه يضر القلب طبعا ويؤثر على صحتك النفسية، وقد يعجل في إصابتك بالاكتئاب بشكل سريع. الأرقام لا تكذب، 440 ألف شخص شملتهم دراسة تربط بين علاقة الملح بالاكتئاب، 37% منهم مصابون بالاكتئاب لاستخدامهم الملح بشكل مفرط، وأيضا 27% منهم مصابون بنوبات قلق، و16% منهم مصابون بنوبات توتر خفيفة. طيب كيف نصاب بالاكتئاب بسبب الملح؟ العلم يختصرها بأربع نقاط: أولاً، زيادة الالتهابات في الجسم والدماغ. 2، تسريع مؤشرات الشيخوخة البيولوجية. 3، اضطراب عمليات حرق دهون الجسم. 4، تأثيرات سلبية في وظائف الدماغ والمزاج.

0: بونجور بونجور. أكو ناس يعني تضوج من يعني إذا أكلوا وياك مثلا يضوجون من طريقتك بالأكل، أو أنت تضوج منهم طريقتهم بالأكل، مثلا كل ساعة يخلي ملح على الأكل، أو يأكل لقمة ويشرب لقلاص مي وراها ويرجع يأكل لقمة ويشرب لقلاص مي. مثلا أكو أمور أثناء هذه طقوس الأكل الوجبة مزعجة تكون، لو هذا اللي عبالك دا يحفر بالماعون يكسر بيه صوت الخاشوقة بالماعون واليمة، ولا كأنه لو اللي يخوط بالاستكان مو اللي بصف الاستكان، يعني على واحد اللي بصف الاستكان مرات واحد يخوط بالاستكان نفسه بس هو بدأ يخوط الاستكان. المهم فالتصرفات ما حلوة، ناهيك عن موضوع اللي دا يأكل ويطلع صوت الأكل يعني بحلقة، ما أدري شو أقول، يعني مو صوت مثلا القرط هذا اللي يصير هو مثلا مثل تشيبس تأكل أو الطرشي أو يعني هذه، لا أكو واحد ما أدري شو يعني تحس دي يسولف بلغة. عموما أني ووسام ممكن كثير منكم مصابون أحبابي بالميسوفونيا، يعني اللي يضوجون من هاي الأصوات، إحنا بينا ميسوفونيا اللي هي انزعاج من صوت الطعام وغيره. طبعا وجد الباحثون بعد دراسة هذه الحالة وفسروها أن دماغ الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يعمل على تصفية هذه الأصوات بطريقة مختلفة، مما يسبب انزعاج لدى المصاب ويصبح تركيز الدماغ بشكل أساسي عليها فقط. يعني تتراوح أعراض الإصابة بهذا الاضطراب من الخفيفة إلى الحادة، وتتمثل الأعراض الطفيفة في القلق والتوتر، الشعور بعدم الراحة، الشعور بالحاجة الملحة لمغادرة المكان، وطبعاً الإشمئزاز. أما الأعراض الأكثر حدة المرافقة لهذا الاضطراب تشمل الغضب، الكره، يعني اللي يطلع هيك أصوات يمك أنت تكرهها، أنا بالنسبة لي أكرهها شخصياً، أنا نواكرها أكرهها. أيضاً نوبات الهلع والخوف والاضطراب العاطفي. ببعض الأحيان من الممكن أن يسبب هذا الاضطراب مشاكل تعيق الحياة الاجتماعية للمصاب، يبدي يتجنب الذهاب إلى الاجتماعات يعني أو التجمعات، إلى المطاعم، إلى العزومات، ويميل أي من وراء هاي الموسيقى بحلقة، ويميل لتناول الطعام لوحده بعيدا عن الجميع، وينتج عن عدم القدرة على السيطرة على هذا هو اضطراب عندهم هم مو بديهم يعني. فتفاقم الحالة مما يزيد من تفاقم الحالة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على جودة حياة المصاب عموما بشكل سلبي. طبعا الإصابة تبدي من عمر 9 سنوات وتنتشر أكثر، تخيلوا، بين الإناث وليس الرجال. تشير الدراسات العلمية أنه أعراض الميسوفونيا تبدي من عمر 9 سنوات و13 سنة تقريبا، وتنتشر الإصابة بعد هذا الاضطراب بين صفوف الإناث مقارنة بالذكور. وللأسف أحيانا يخطئ الأطباء في تشخيص هذه الحالة، هذا الأمر يصعب القدرة على التعامل معه، والعلاج الأساسي للإصابة به يكون عن طريق السيطرة والتحكم في الأعراض قدر الإمكان، مع ضرورة وجود دعم كافي من الطبيب، العائلة، الأصدقاء، في حال لاحظت أنه أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك يعانون من الأعراض سابقة الذكر، يمكنك أن تصارحه بالموضوع بهدوء وبعقلانية وعلمية. نروح بريك أول في بانجور ونرجع نكمل للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM. تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
2: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
5: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
1: الرشيد وياكم.
7: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: الأخوة السواق ملتزمين بالإشارة، مشكورين طبعا. أيضا لما تكون الإشارة خضراء وينفتح لهم السير ما يمشي، ما أدري ليش، يعني خصوصا أول سيارة، ثاني سيارة، ثالث سيارة، يعني لأن أنتوا رأس حربة مثلا سادين الطريق علينا. لا لا مو يجي، يعني حتى من يفرغ التقاطع، يعني السايد يعني الإشارة حمراء والمرور واقف، يوقف السايد ذاك وماكو، يعني الشارع مفتوح يا أخي، يطلع أنت طالع مثلا بعد عندك وقت، الناس اللي خلفك يعني يردون يوصلون، أنت ليش تحب تأخرنا؟ سايكو أنت؟ حلوة الهداوة بس مو هالثخن. قال له أريد لبن، جا يشتري لبن من أبو الألبان والهاي، قال له أريد لبن، قال له شو تريد؟ قال له لبن، قال له أكل لبن بس مو هالثخن. إلى عباس الحمداني، اللهم اكرمنا بفضلك واسعدنا واشملنا في رحمتك وارزقنا محبتك ورضاك، آمين يا رب العالمين. تحياتي لكم جميعا عباس الحمداني، وبعث لنا فويس حلو. هلا والله أبو سمرة.
1: صباح الخير خيت الغالي ستوان وياك عباس الحمداني، تحياتي للجميع، أبو موسى، حج دلي، ست ميساء، أحمد عامر من بلدية الدورة، تحياتي لكم جميعا. شلون ستي؟ أنا عرفت اسمي ستي، أنا اسمي ثلاثة، يعني أنا محالي حال الثلاثة، أنا هم الوسطاني.
0: الوسطاني
1: الحمد لله والشكر، اليوم عرفت اسمي، تحياتي لكم جميعا عباس الحمداني، ثلاثة الحمداني العفو.

0: والله والنعم، والنعم من عباس والنعم من الحمدانيين كلهم. صبحك الله بالخير والعافية، شكرا لطاقتك الإيجابية اليومية يا عباس الحمداني. إلى زيكو طقطقة،
1: صباح الخير صباح العافية على أحلى بانجور على هاي الأغنية الحلوة. أشكر وسام فاجد وستفان على فرحة التهنية عيد ميلاد أمي، وأشكر ست سحر الغالية. تحياتي للجميع، يسعد صباحكم جميعا في دول قلبكم. أشكركم، معاكم أخوكم زيكو طقطقة.
0: مدوخ بنات المنطقة. زين، تحية طبعا للغالي الأستاذ المخرج اللي كلش عزيز على قلبي، عمار كامل البارودي. صباحك عافية أبو سلا أبو علي، الله يطول بعمرك وينطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله دايما قوتنا ودايما رفقتنا في إذاعة الرشيد طول العمر إن شاء الله، لما يكبر علاوي ونزوجه ونخلص منه. وإنت أنت وين ملك فاك؟ نقول وين عمار؟ نلقيك بإسبانيا. شنو أنت عمار؟ عمار الإسباني.

0: وصلنا إلى شنو؟ حسين رحيم. يعني حسين رحيم، بس أنا أحب ألفظ الإنجليزي كما هو. أوكي، صباحكم خير وبركة، وتحية لك ستبان والمخرج المحترمين وكل المستمعين الكرام. حسين العقيلي، والله والنعم، حياك الله وصبحك الله بالخير والعافية. أما أبو موسى فمشاركنا باستكان الشاي بوسط الزرع، ويقول ستبان أحلى شاي بالمزرعة، وبعثنا بصمة، خلي نسمعها.
1: صباح الخير ستبان، صباح الورد أحلى بن الطيبة، صباح الخير على المخرج الطيب وسام، ألف تحية إلي، وصباح الخير على كل المستمعين حالي اللي يسمعونا أحلى بنو، صباح الخير على حسين الشيباني حبيبي، كل عام وبخير صحة وسلامة، أحلى حسين الشيباني وأحلى برشلوني حبيبي، صباح الخير على لماوي، الحمد لله على سلامة لماوي، قامت لنا بالسلامة الحمد لله على سلامتها، صباح الخير على حبيبي وصديقي سليم الجعفري حبيبي أبو دلة، على كل المستمعين أحلى بنو الطيبة.
0: والله عمي انت الطيب وانت المعدل وانت الاصيل، وان شاء الله يا ربي شاي الهنا وبدايه يوم مرزوق تكون بي يا رب، الله يرزقك، يرزقك قوت عيالك يعني انت وكل الناس اللي متوكله على الله. وصباح الورد عليك يا ابو موسى. زميلنا محمد الحلفي، صباح الخير والبركه، وبعث لنا فويس، مرحبا.
2: الحزن خلب دليل صواب بعدك، لأن النار مرض بحشاي، بعدك بعدك شفت الويل، بعدك حيل دمعي يسيل، نص الليل طيفك غاب، سد الباب يا تشذاب، تسوى عتاب سهمك لاح، قلبي وطاح يمك راح، قلبي وصاح انا تشنت سهم الموت بعدك، شجاك وصرت سهم الموت بي.
0: هلا هلا والله، وصح لسانك ودام هالصوت حلو يا محمد الحلفي. احنا اذا ما لقينا شغل بالاعلام نقدر نغني لانه سبع صنايع. فصباحك ورد وعافيه والله يسعدك ان شاء الله يا عيني. الى علي القيسي، السلام عليكم، صباح الخير والسعاده والامل بالله على الاذاعه الكريمه اذاعه الرشيد والصحة والعافية إلى ستنا الذهب ستبان المسوي والمستمعين، من أبو موسى حسين أبو دلة وشاكر ومحمد وسليم وجميع سائقين التاكسي، ألف تحية لكم جميعا ولكل من ذكرت يا غالي. أزاد أبو جعفر، صباحك ورد وعافية يا عيني، منور جدا. الباشق، صباح الخير، هناك أشخاص مميزون يزاحمون الشمس عند موعد شروقها ويشرقون في فؤادي أولا، يغمرون شرفتي بالنور ويملؤون غرفتي بعطر الزهور، ضجيجهم بهجة وسرور، وصباحهم أجمل ما في الحياة من حضور، فأجد نفسي كل صباح أنتقي لهم أجمل الكلام وأخطه لأجلهم في أحلى سطور، صباحكم جميل وصباحي بكم أجمل من الورود والياسمين للغالين، صباحك ورد وعنبر، صباحك بانجور.

0: بونجور على كل الزملاء، يعني خلوني أوجه تحية خاصة إلى الإعلاميين زملائنا اللي أعرفهم واللي ما أعرفهم، اللي نلت شرف اللقاء بيهم والعشرة وياهم والشغل وياهم، واللي لا يعني ما نلت شرف اللقاء بيهم لسه لسبب أو لآخر، يعني إحنا مو كنا نعرف بعض. بس اللي يسعدني إنه هواية ناس تعرفني أنا للأسف وتسمعني أنا للأسف، يعني ما ملتقية بها أو ما أعرفهم رغم وزن أسمائهم بالساحة الإعلامية وثقلها واعتزازي بهذا الشيء. فتحية لكل زملائي الإعلاميين سواء كان بالإعلام المرئي أو المسموع وحتى المقروء. يعني إحنا مزاج خاص كإعلاميين، ويهمنا الصبح كلش كإعلاميين. إحنا يعني شغلنا أو صنعتنا نهارية أكثر مما هي، مع أنه الإعلام المفروض 24 ساعة 24 على 24 يشتغل، حتى وهو نايم يشتغل إعلامي أحيانا والله. المهم بس شيء على شيء، أكيد يسمعوني هسه كل شهواية من زملائنا الإعلاميين بالإعلام الرسمي أو بالقطاع الخاص، لكم كل الحب وكل التحية. أخباركم الحلوة وسلامكم يوصل لي من أشخاص ما أعرفهم الحقيقة لكن يسمعوني أو أعرفهم بالاسم، يعني ما ملتقي بيهم. كل الحب وكل التقدير لكم، ويشرفني الالتقاء بكم في أي محفل إن شاء الله سواء إن كان وطني وإعلامي وإلى آخره. من هذه الأسماء زميلنا المحترم الأستاذ حيدر فاروق، صباحك عافية وهندا يسمعنا، يسلم علي ويسلم على عمار كامل الغالي وعلى وسام، وبعث لنا بصمة حلوة بصوتك.
1: صباح الخير أستاذ وسام الوريد، وصباح الخير ستبان، صباح الخير العمار كامل، صباح المحبة عليكم إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله دومكم بخير صحة وعافية.
0: ينطيك ألف صحة وعافية أستاذ حيدر. على فكرة يعني أنا ضايفتك على تيك توك من زمان، يعني ألف تحية إليك، وكنت متابعة أيام ما كنت جنابك ولازلت طبعا، أيام ما كنت المتحدث باسم الوزارة، أعتقد وزارة التربية، وكنت أهلا وتبقى أهلا لتسنم هكذا منصب. إن شاء الله توصل بألف سلامة يا عيني، وشكرا جزيلا على الصبحية الحلوة، إن شاء الله صبحيتك حلوة يا رب. صدام الزبيدي شكرا للبطاقة الصباحية يا عيني. حسن صباح الخير والبهجة والسرور والنشاط عليك ستبان وعلى كادر راديو رشيد وجميع المستمعين والمستمعات. وحسن الزهيري بعث لنا معلومة قانونية جديدة تقول طبعا اليوم معلومتي للرجال حصرا، لأن النسوان ما بيهن أمان بالله. يقول إذا حصل خلاف بينك وبين زوجتك وأقامت الزوجة دعوى النفقة وحصلت على حكم بها وباشرت بدفع النفقة لزوجتك، ثم تم بعد فترة الصلح والتراضي بينكم، هنا يجب عليك إقامة دعوى إسقاط النفقة أو تقديم طلب إيقاف تنفيذ الحكم، لأن حكم النفقة يبقى قائما ما لم يصدر قرار بإسقاطه أو إيقافه، وإلا قد تستمر النفقة بالتراكم عليك قانونيا. بالمختصر سوي إسقاط نفقة أو طلب إيقافها لأن ما بيهن أمان أخوتي. تحياتي لكم المحامي حسن زهير. ستفان آسف لأن ما أشارك بسؤال البرنامج ولا أتصل بحكم عملي، أتابع البرنامج لحد ساعة 9 كحد أقصى، لأن يشكلون محكمة القضاة وتبدي المرافعات والعمل. أقدر جدا أستاذ حسن، بارك الله بيك. و هاي ليش هيك المرة؟ أنتوا كلتهمكم الفلوس بالدعاوى؟ تروح تسوي إسقاط نفقة عن ابنك، ما تطلق على مود، ما تطي نفقة، عن نفقة مو على العشرة والحب والهذي. يا غدار سيبني في حالي. يا غدار. المهم كل اللي يهمهم انه ما يدفعون فلوس بس. زين ليش بالبداية امشيك على فلوس؟ كنك على فلوس ويمشيها على فلوس. ها الحقد هو حاقد، هي اثنينهم حاقدين على بعض. اي سبحان الله، شلون هذه بالآية الكريمة؟ الأخلاء يومئذ عدو لبعضهم. يعني ما معناه، استغفر الله حتى ما أخل في نسقها، إنه هذول اللي قلب على قلب وحب، وشون بعدين يتحولون إلى أعداء وواحد يدور على الثاني زلة، وشون أكسر ظهره، وشون أبتشيها، وشلون ما أعرف شنو. يعني توصل بالإنسان إنه كل شيء ضيع بلحظة. زين أوكي، فارق بالمعروف، فارق بالمعروف. هسه من يا حبيبي يا حياتي يا عمري إلى يا ظالم يا غدار، ما يصير. فارق بالتي هي أحسن.

يا غدار. شايفين الواحد بعد واحد يتعارك وياه، ويا من يتعارك تعرفونه يا من.

0: اهلا بالمستمعين القدماء اللي ما يشاركون بس هم مستمعين قدماء، واهلا بالمستمعين الجدد اللي هم هسه سمعوا يعني بس يشاركون. منو الاعز؟ اثنين هم عزاز. خلي نقرا مسج من المستمع صادق، يقول صباح الخير على قناة الرشيد، صباح الخير على ستبان الوردة، وصباح الخير على جميع المستمعين. أخوكم صادق أبو ماسة، مستمع قديم، أول مشاركة، والله يحفظكم. حياك الله يا أبو ماسة، صباحك ورد وعافية ومنور البرنامج، وتحياتي الماسة لأنه أحب اسم ماسة جدا. إلى أحمد، لا يوجد تبرير أسوأ من لا يوجد تبرير لسوء الخلق إطلاقا، لا نفسية سيئة ولا مزاج متعكر ولا غيره. والمحترم الخلوق مهما مر بظروف صعبة يبقى محترما خلوقا، إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب. الله. الى مسج اخر من احد المستمعين، الرقم باسم ولاو بعث لنا فويس نسمعه.
1: صباح الخير،
0: صباح الورد،
1: من منطقة العطيفية الى منطقة الاعظمية الى راديو الرشيد.
0: يا هلا،
1: احنا هسه بظل ازدحام خانق بهذا الطريق. هو الطريق بالعاده يكون 7 دقائق، بس على هذا الازدحام يكون نص ساعه الى 3/4 ساعه. ان شاء الله احنا بانتظار اكمال جسر او مجسر ساحه عنتر،
0: ما ادري ايش وقت يخلص المجسر.
1: وياكم وسام العصامي، مستمع قديم ولكن مشترك جديد، وإن شاء الله نكون خفيفين الظل مثل ما أنتم خفيفين الظل علينا كل صباح.
0: والله ونورت أستاذ وسام. اسمه وسام صح؟ هعني يا ربي أكون صح. أي الأستاذ وسام العصامي، تحياتي إليك، عاشت الأسامي. هذا مجسر ساحة عنتر، يعني حس ثامن عجائب الدنيا، يعني شو وقت يخلص، شو وقت يكمل، وجماله شلون مكان ساحة عنتر. واحد عنتر يجي، شايفين كمية الضغط في الموضوع. يعني هذا عود شغلهم زين وسريع ومدى يخلص يا أستاذ وسام. مجسر، هو مجسر، مجسر مو جسر، مجسر فتشي صار لهم كوما. يا أستاذ وسام أنت شنو محصل عقد ويا الحكومة وجاي ندافع لهم؟ شوف شلون متحول علينا، هو صبت غير أستاذ وسام المخرج يعني. يقول لي أنه مو طريقي على السريع، احنا جماعة السريع. المهم تحياتي لكل مستمعينا في ساحة عنتر الآن دا يسمعونا، أو بالأعظمية الحبيبة عروسة بغداد. اصبروا وصابروا وتوكلوا على الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبابي راح نروح بريك هسه، بريك 8:30، وبعدها راجعين نكمل بانجور.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: نجوم لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM.

طبعا احنا من دا نحكي على مجسر ساحة عنتر، الكاميرا هيك تخيلوا وياي، الكاميرا تندار طلع لك اهل الزعفرانيه شلون يبيعونا من فوق اللي جوا. شنو تضايجين يعني من مجسر ساحة عنتر؟ لا احنا شنقول على مجسر زعفرانيه، من سوون نفق مالتهم يعني تعرفون شو سوى بيهم؟ انبساط على اخره. زين

بونجور، صباح النور عليكم يا أحباب وعلى عوائلكم الكريمة. صباح الورد عليكم وعلى أولادكم أيضا. صباح العافية إن شاء الله لكم ولأبائكم أمهاتكم، وإن شاء الله طيبين ومرتاحين. طبعا كل بيت بي أب وأم، وكل بيت بي أبناء، يعني كعائلة وترتيبها. بس الغريب أنه الحب واحد، بينما طريقة التعبير عنه مو دائما واحدة. يعني مرات تلقى الأم أقرب الطفل معين، يعني لأن شخصيته تشبهها، أوكي؟ والأب يرتاح البنت مثلا أو ابنه الثاني لأن يفهمه أكثر، لأنه يشوفه هو من هو صغير، يشوف نفسه بي. ومرات واحد من الأبناء يصير هو المرجع للعائلة، يعني الكل يرجع له، زين؟ مو لأنه مدلل، وإنما لأن طبعه قريب من الأهل يعني. فهنا عندنا سؤال اليوم أحبابي، يمكن شوية حساس، يعني منتبهين مرات مثلا أهلنا يحبونه أو يفضلونه أكثر من أقران من أخواننا مثلا. هسه أنت لأنه دعسقت البيت، قذومة القذومات، آخر العقود، يعني هاي السوالف. أو مرات لا، يقول لك أنا أحب ابني الأول، هذا فتحة عيني، هذا قرة عيني الأولى، هذا عليه الاعتماد. فاليوم نريد نحكي بصراحة، برأيك شنو أكثر شيء ممكن يخلي أحد الأبناء هو المفضل عند الأهل؟ ممكن هذا الابن عنده شخصية، عنده فد كاريزما حلوة بالبيت، أو طاعته لأمه وأبوه، يعني شوف تصرفه مطيع تحت أمرهم، خاضع لأمه وأبوه. أيضا القرب منهم أو التشابه أو تحمل المسؤولية في كثير من الأمور، يعني مثلا الأم تطلب شيء من أخو مي ذاك يشلع القلب، فتشوف هذا دائما يقولها ماما أنا أجيب لك، ماما أنا أسوي، ماما إيه ماما اشتردين. فبالتأكيد يكون هو الأقرب، لأنه يعني هو جاهز لراحتها يعني.

0: كل من إلى معاسته للحدث أو الحالة اللي دا يعيشها الآن. إذا صغير هو مدلل فيبين هو الحبيب، بس من يكبر لا يستلموا الراجديات. يعني المسافر أكيد يعني يكون مكانه خالي ومشتاقي له على طول، وهاي مسألة الفراق وغيرها. والمريض لأن يراد مداراه زين، فيهتمون لهذه الأسباب. ممكن الأب والأم يميلون لطفل لأن شخصيته تشبههم، يعني معقولة لأن هذا يشبهك يشبه طفولتك وتحبه دون عن أخوانه لأجل هذا السبب. هل تعتقدون أيضا أنه ترتيب الأبناء يأثر، يعني كبير الوسط الصغير إلها تأثيرها؟ رح نتكلم أكثر في هذا الموضوع في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، أهلا بكم، أهلا بمشاركاتكم وأصواتكم الغالية. ونستقبل أول اتصال. بانجور.
2: السلام عليكم.
0: اهلا يا ابو حسوني. عليكم السلام ورحمه الله.
2: حياك الله خيتي العزيزه، استفتحنا استفتحنا في الله.
0: الله يفتح ابوجهك ان شاء الله. منو
2: شنو
0: رايك ابو حسوني بمعزه الاولاد؟ يعني هو العزيز او الاقرب الى امه وابوه، شنو سبب هذا الموضوع؟ يعني
2: اول يكون حنون ستة غالي،
0: حنون
2: شفت الأنية من الصغر
0: زين،
2: ومضيع حماتين بيصير مميز بصراحة. هم كلهم نفس الغلاء وكلهم نفس المحبة وكلهم نفس الشيء.
0: أي
2: بس اكو فرق بسيط.
0: شنو هذا الفرق البسيط؟ أنا أريد الفرق
2: البسيط. يعني مثلاً أول ما تطب البيت يجي يبوسك من يدك ويحضنك ويبوسك من رأسك ويشم الشم من فوق اللي جوه.
0: يعني اللي يشمه من فوق اللي جوه بلكي عنده حساس.
2: أيوة والله. عندي مصطفى الوسطاني، الله يخليك ولادات شعوري.
0: حبيبي الله يحفظه إن شاء الله.
2: عندي مصطفى الوسطاني يعني عشقني عشق بصراحة.
0: الله يحفظك إلي يا رب ويحفظه إلك.
2: هم كلهم نفس الشيء، نفوسه وحسوني كل، بس مصطفى يعني مصطفى متعلق بي حال متعلق بي،
0: مع انه وسطاني
2: وسطاني هو.
0: اي
2: يعني حنون حنون حنون.
0: شفت الوسطاني ايش قد مظلوم،
2: يعني من جماعته ثلاثة
0: حبيبي الله يحفظه. الله يحفظه لك يا اخوي الطيب، والله يجازي. شوف
2: اني
0: ما دامك بار امك وابوك لازم يبروك.
2: الحمد لله نعمه نعمه
0: ان شاء الله يبروك وتكبرون سوا وتفرح بيهم قريبا ان شاء الله. يا غالي نورتني يا ابو حسوني.
2: اللهم امين بحضورك ان شاء الله.
0: تسلم لي يا عيني انت. شكرا يا اخويا الطيب. ننتقل الى اتصال اخر. مرحبا.
3: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورد ابو موسى.
3: صباح الورد احلى ستبان الطيبه. الله
0: يوفق
3: عيونك. صباح الخير على المخرج. صباح الخير على كل المستمعين.
0: صباح العافيه يا ميت هلا.
3: احلى ستبان الطيبه واحلى دعاء يوم سمعته من الصبح بصوتك
0: يا عيوني انت.
3: الله يوفقك ان شاء الله ستبان الطيبه
0: ويوفقك يا طيب. شو رايك بالابن اللي دائما يعني يتحمل مسؤوليه البيت؟ يعني يصير هو، هل هو سبب انه هذا السبب يخليه تلقائيا الاقرب لاهله الاعز من بين اخوانه؟
3: نعم نعم نعم. لا ستبان ترى هم الاهل احنا من صارت كنا نتوقع اكو تفرقه.
0: أي.
3: بس من صار عندنا جهال وشفنا ماكو تفرقه ترى، بس اكو انسان

0: طيب على الأم والأب ليش بحنته بشخصيته يفرض رأيه على عائلة ويشوف حنين ستبان حنين للعائلة كلها. شوفه أول واحد يركض، شوفه أول واحد يوقف لي أخوه، أول واحد يوقف لي والدته لوالده، أول واحد هو يوقف لهم. شوي يصير مقرب، يصير مقرب للأم، يعني يصير معزة خاصة. بس صح. كهم سواسية، بس شنو يصير هذا ستبان تدري بيش؟ لأن هو جاي يقرب نفسه لهم، هو جاي يقرب نفسه لهم. شوفه أول واحد هو واقف لهم. إذا سمع أمه مريضة بالصبح ما ينام النهار كله، يمها تلقاه يشوف إذا سمع على أبوه شيء أول واحد قبل أخوته هو واقف لهم.
1: صح،
0: هو في شخصيته على عائلة، وخاصة ستبان إلى إنسان طيب وكريم للعائلة. أهم شيء ذني طيب وكريم للعائلة.
1: أي.
0: يعني تلقاه أول واحد هو ما لا يهتم للفلوس، أهم شيء أنت سعيدة، الوالدة والوالد سعيد، ما يفرق شي، يجيب العائلة يجيب لهم، ترى هي مو بالثمن الهدية أو شي،
1: لا
0: بس
1: طبعاً.
0: أمامهم نعم كرمين أنت ستبان، هاي الشحاطة عند الوالدة تسود لي أمها بها، عندها هدية ثمينة ويا ما نقدر يعني والله. يعني هو الإنسان يجيب محبة بنفسه، هو بشخصيته قد ما يقدر الوالد والوالدة ويشوفهم ويحطهم بعين بطن عينه، هو مقصر وياهم
1: صراحة. صحيح جدا.
0: الحمد لله على كل حال.
1: الله يحفظك ويحفظ أولادك.
0: قدوة القلب يا ستبان، الله يحفظ نسوالتك إن شاء الله جاه هو الحسين.
1: يا عيوني سلام الله عليه ويحفظ أولادك. نورتني نورتني يا عيني، شكرا. الله محييك، هلا بالطيب، باي باي. عندنا اتصال بعد أستاذ وسام. زين، خلي نذكر مشاركة أبو وفاء ببصمة صوتية.
2: صباح الخير بانجور، أهديكم هذه الأبيات للشاعرة عاتكة الخدرجي.
1: نعم.
2: أكذاك تذهب كالطيوف وروح شعري في كذاعة، وأظل بعدك للهموم تكيلها صاعا فضاعا، وتؤودني ذكراك تعثر موجتي ساعا وساعة، رحماك لا تلقي بقلبي في متاهات تداعى، قلبي يكاد يظل فيك فهل لقلبي أن يراعى.
1: حلو حلو، ألف تحية. ألو. إليك. لا دا أقول حلو مو ألو. صباح صباحك حلو يا رب. وألو.
3: صباح الخير ستبان.
1: صباحك ورد.
3: شلون سنين إن شاء الله؟
1: الحمد لله، أنت شلونك ومن وياي؟
3: الله يحفظك. أنا واحد اتصلت واليوم اتصلت.
1: دعني أتذكر من أنت.
3: نبراس.
1: نبراس. نعم نبراس. أهلا وسهلا أستاذ نبراس.
3: الله
1: صباح الورد عليك. و...
3: صباح العافية عليك.
1: حياك الله. شنو الفرق بين المحبة والمعاملة المفضلة؟
3: احنا اذا نجي على جيلنا، احنا جيل الطيبين، يعني ما كانت اكو فوارق، يعني ما كنت اشوف اكو فرق.
1: نعم.
3: بس حاليا يعني انا الحمد لله والشكر، يعني انا كلش يعني اشق للاطفال. فمن تزوجت اول طفل صار لي بعمر 9 أشهر ببطن امه توفت.
1: لا اله الا الله، الحمد لله.
3: اي الحمد لله والشكر، كانت برمضان أتذكرها. فالحمد لله على كل حال.
1: اللهم لك الحمد.
3: الحمد لله، وراها رب العالمين عوضني بثالث.
1: ما شاء الله حبيبتي.
3: الله يسلمك، وراها عوضني بيوسف اللي هو كان أول واحد اسمه يوسف مقرر.
1: تبارك الرحمن، ما شاء الله.
3: الحمد لله. فحاليا أكو فقرة، زوجتي تميل ليوسف أكثر من ثالث.
1: طبيعيا.
3: وعاني
1: انت تحب تالي
3: التالي.
1: هو يعني هو طبيعي، يعني هذا سلوكيا الـ الـ الاب البنتاية تكون قريبة للاب والولد يكون قريب الامه، سبحان الله تعالى. مع انه العفو البنية تطلع تشبه ابوها، يعني تطلع تشبه ابوها في مشيته، في ملامحه، في صوته احيانا، والولد كذلك يطلع يشبه امه. نعم
3: بالضبط. بس انا يعني بنفس الوقت يوسف هم احبه، يعني مو ما احبه
1: طبعا،
3: بس ما ابين بان هي غيوره كلش. يعني الغيره ما والله لا
1: طبعا.
3: يعني مثلا مرات هي عمرها حيصير في شهر 11
1: اي،
3: وهو حيصير ان شاء الله يعني 9 أشهر.
1: ما شاء الله بعتهم صغار من هسه.
3: اي اي
1: من هسه يفكرون بالغيره. اي من جماعك اجا اجا اوفي.
3: وانا من هسه مثلا ارجع من الشغل
1: يجيني قبل تتلك حياتي،
3: يعني مثلا ابو وسى كذا اروح اشيله هيك تجي تقول لي ذبه.
1: حبيبي الله يحفظهم يا رب.
3: الله يسلمك.
1: لا هي مو هنا المشكلة، أكيد أمهم تغار منهم.
3: والله هي تغار منها يعني.
1: منها يعني إيه طبعا هي هي يعني المنافسة تخيل الحقيقية يعني.
3: بالضبط نعم. يعني تخيلي ما تنام إذا مو على إيدي في عشالة.
1: الله يحفظها إلك.
3: الله يسلمك
1: ويحفظك إلهم جميعا.
3: ويحفظ لك الولد يا رب.
1: الله يبارك فيك أخي نبراس، نورت بانجور، شكرا جزيلا.
3: مناشد ست إخبان.
1: نعم
3: بس المدخل موسحة الوافق خلي يبلطوا
1: على الطسة. أريد أبكي على الطسة.
3: والله أنا من العظمية
1: تعالي شلون بالطسة. والله الله يساعدك.
3: اي والله انا من الاعظمية متحمل الازدحام ومجسر ساعة عنتر. اوكي بس المدخل مو ساعة الواثق
1: موجود. مدخل ساحة الواثق، الطسة الموجودة بمدخل ساحة الواثق يا بلدية الكرادة، ليش ما تسووها؟
3: يعني دا تكبر مدى تصغر، دا تكبر مدى تصغر.
1: اي دا تكبر شلون استاذ وسام؟ اي قبل دخلة السريع حمينا من تريد تدخل على الكرادة هذه
3: هي هاي اللي اقصدها.
1: اي هاي دمار، هاي هاي دمار.
3: اي والله دمار.
1: يلا الله كريم ان شاء الله، الله يهديهم.
3: تحياتي للاستاذ وسام الغالي والكل.
1: تحياتي لك. شكرا
3: شكرا لك.
1: شكرا للطلة الحلوة يا عيني. اهلا استاذ نبراس. على ذكر الام اللي تغار من بنتها، يقول لك يعني باختصار قصة بدوية. احدى النساء البدويات تعرفون يعني هو صح مباح للرجل يتزوج، بس وخصوصا بالقرى والأرياف والبادية يعني يتزوج مسموح له بدون أن حتى ياخذ شوية بريك، بس مو معناها ما تغار عليه وتحاكي المكائد وغيرها وغيرها لإفشال هذه الزواجات. المهم واحدة من البدويات قال لها زوجها أني راح أتزوج عليك، قالت له زوج، راح أتزوج عليها ما غارت، يعني الموضوع طبيعي. قالها راح أتزوج بعد ما غارت، قالت له لو 100 مرة ما تشاركني بيك، ما أحسها تشاركني بيك يعني، لأن هم عن حبه وكذا. فخلفت لبنية، جابت لبنية، شافته ويا لبنية بعد ويناغيلها ووجهها يتغير، قالت له هسه أغار عليك. اللي تعرضت لشي بنتك تشيلك. نعم الله يحفظكم ويستر على بناتنا، وإن شاء الله يطلعون فعلا برات بأمهاتهم كذلك والأولاد أيضا على حد سواء. نرجع إلى مشاركاتكم، وهو ليش واحد أعز من واحد بالأطفال؟ النص الراديو أحبابي أو نطفيه حتى ما ينقطع الاتصال. بانجور.
4: صباح الخير.
1: صباحك ورد.
4: صباح الخير عليك تبان، إن شاء الله شونك؟
1: الحمد لله، أنت شونك؟
4: والله بخير، ذا أنت بخير.
1: من وياي؟ قيصر؟
4: وياك باسم أبو الفضل.
1: باسم أبو الفضل، تحياتي إلك وتحياتي لأخويا قيصر، ومرحبا بك يا طيب.
4: الله يسلمك.
1: هو ليش واحد أعز من الثاني عند الأهل؟ يعني شنو اللي يميز أحد الأبناء عن غيره من أخوته؟
4: والله ستفار هاي ما هي مشكلة ما لها حل.
1: تتوقعها مشكلة هاي؟ تتوقعها مشكلة؟
4: أنا أتوقع بالنسبة لي مشكلة ما لها حل.
1: شنو وين المشكلة؟ إنه هي تحب أخويا أكثر من مثلاً؟
4: يعني هسه هم كلهم جهالة وكلهم نفس المعزة، خلينا نقول، بس دائماً لازم يصير واحد مقرب عليك.
1: زين.
4: يعني هسه انا عندي 3 أولاد وبنية.
1: اوكي.
4: فا اي فعدي مو كبير، الاصغر من عده ستبان يعني شلون.

0: يكون يعرفني يعني يعرفني شو احتاج لما نقعد بالبيت او شيء يعرفني شو احتاج.
1: صح.
0: مثلا ساجي بالسياره اطبق مثلا جاي الدبات مي او شيء قبل اوتوماتيكيه ينتظرني برا يفتح الصندوق ينزل المي وياي ما اعرف شنو
1: حبيبي.
0: اي فذاك يوم حاشيت الشبير قلت له تميل لهذا اكثر من عندي. قلت له لا بابا انت جاي شوف ايش يسوي يعني حتى بالبيت بنقعد هذاك اليوم جابوا دهينه كنه
1: بالعافيه
0: ما حس لك راس المي بيدي. قلت شنو هاي؟ قال بابا مو هاي دهينه تعطش ادري بيها.
1: الله اكبر. قد ايش قد يحبك هذا ايش قد حسوس.
0: اي والله العظيم قلت له باوع فضوني هو فضوني الكبير. قلت له فضوني باوع قلت له بعد ما قايل مي قبل قال لي بابا الدهينه تعطش
1: ها
0: كلاص ما خلي بيدك.
1: الله اكبر.
0: يعني هي بعد ما نعرف فذاك ظل يغار هسه لا شويه شورجه صار مثله قاعد يتقرب لي.
1: قل له اخو بدل ما تغار صير مثله.
0: هو هسه قاعد يتقرب لي قال بابا شو تريد انت تقول لي. قلت له لا عارفك انت تقول لي مو انا اقول لك.
1: الله انت فهم شريد.
0: ايه.
1: الله الله يحفظهم لك.
0: الله يسلمك. الله يعزك
1: ان شاء الله يبروك يا عيني و
0: الله يرحم والديك
1: يحفظكم جميعا. شكرا جزيلا ابو الفضل.
0: الله يحفظك يا
1: هلا يا غالي. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. تابع برامج وأخبار وأحدث الأغاني على أبليكيشن راديو الرشيد اللي تم تحميله على نظامي الأندرويد والآي أو إس باللغة العربية وباللغة الإنجليزية الرشيد FM.

0: نرجع لموضوع تفضيل ابن على ابن آخر. يعني ممكن إذا كان عندك أكثر من أخ أو أخت، برأيك منو كان المفضل بالبيت ولاحظت سر هذا التفضيل ليش؟ يعني مرات أقرانه أو أخوانه يظلون صافنين يراقبون يقولون ليش هذا، يعني ليش دا يحبه هيجي، ليش هيجي دا يحكي يا برقة، يعني حتى من تسوون كلكم وكاحة أنتوا تنبسطون وهو أنت على أساس داري المشاعر أنت قوم منا مثلا ما يأخذ جزاء مثلا. أحيانا هو يكون الوكح مالته لو ضربه هيك على كيفه ليك. حتى تشوي تشويكم بالصندة وبالعودة وبالمعرف شنو هذه، ومن توصل يمه ليك اقعد. مو ما يصير يا ماما. زين احنا شو نسوي؟ نقتل اخونا ورا. بعدين احنا ناخذ انتقامنا يعني بطريقتنا الخاصة. انت بس روحي نامي ماما. والذئب بريء من دم يوسف. زين صباحكم ورد يا ذيابة. نرجع إلى الـ الـ الـ الـ الطفل المفضل يكون عند أهله، أحيانا الصغير أحيانا الكبير أحيانا الوسطاني أحيانا قبل الوسطاني، أو يعني هذول بالترتيب يعني اللي أكو أكثر من تسلسل. هو ليش يفضلوا أكثر؟ يعني أنتوا تخيلوا أكو عائلة تحب بنتهم لأن هي أجمل من الأولاد فيفضلوها، مع أنه عندها خوات يعني وجميلات بس يحبون هاي لأنه وقت انفتح نقاش طويل وياهم يعني عن هذا الموضوع. يعني قلنا لهم من كل عقلكم يعني ليش هاي تحجون وياها هيجي وليش هاي تحجون وياها هيجي؟ لأن حلوة تعايا حلوة روحي يا حلوة، وذيك تعايا زرقة روحي يا زرقة. ليش يجي خطية؟ يعني فعلا أكو ناس يعني يدمرون نفسية أبنائهم، يدمروه هو يحطموه نفسيا، قاعدته الأساسية هشة تشوفوها. فهذا شلون راح يبني عليها؟ فتشوفه يتحطم بالمستقبل إلا إذا قدر أن ينظف طاقته من هذا الموضوع ويعتد بنفسه ويعرف قيمته ويوازن مشاعره وينطلق يقول ذولا أهلي بالجنسية، يعني خليني أمام الله وهذه بس ما يقيموني ولا أعتمد عليهم. والله أكو أكو أكو ناس دمروهم أهلهم، دمروهم بمعنى الكلمة، ما مسؤولين، يعني يكونون أب جاهل أو ضايع والأم همين ضايعة، عائلة مفككة، فهذا يطلع طيب لمين؟ إلا ما رحم ربي يطلع هو بذرته طيبة. على العموم عندنا اتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ستبان.
0: وعليكم السلام يا هلا.
1: أنا الصحة
0: الحمد لله، صحتك تمام؟
1: والله الحمد لله. منو أنا؟
0: منو أنت؟ منو أنت؟ أبو حسين.
1: لا لا
0: منو؟
1: اليوم خلص وقت البرنامج ما تعرفين منو أنا. بدون غش.
0: بدون غش لا طبعا.
1: الموبايل يكون على جنب مال البرنامج طاف احد يغشش عن طريق الرسائل.
0: لا والله والله ما حد. لا هسه تقول يا
1: على العموم حسن الزهير تتبان شلونك؟
0: هاي شنو حسن انت معلمنا على المسجات
1: نسيت واكو والله اتصل ماكو شوف المكالمات ايش قد انا متصل اتصل قبل التسعه وما حصل
0: حتى
1: سبحان الله صار لي شغل فطلعت بالسياره شغلت الراديو قلت بعدها فقرة الاتصالات خلي اتصل لان عندي مراجعة بغير دارة. شفت الفقرة يعني اليوم الفقرة مو نقطة ضعف الرجال هاي وانما انا اسميها يعني اجمام بيت الرجال هاي الفقرة.
0: يا هي
1: بالذات اللي عنده بنيه هي فقره البرنامج اللي عنده بنيه لا يحكي بالموضوع ولا يبرر اصلا لان كل التبريرات مو مقنعه.
0: اي البنيه
1: عزيزه انا بالمناسبه عندي ولد وبنيه
0: الله يحفظ
1: عندي ولد بنيه الولد الله يحفظ جاهلك يحفظ اولادك واولاد المستمعين جميع الكادر. انا عندي وليد نجح للرابع اعدادي والبنت نجحت للخامس ابتدائي
0: ما شاء الله.
1: الولد مصطفى الكبير هو البكر والبنيه غسل
0: زين
1: بس الكون كله بصفحة ودعسوقتي بصفحة
0: طبعا طبعا وجمالها الوحدة يعني
1: يعني معاناة ست أمانة الله ورسوله يعني نقطة ضعف هي يعني كبير كأخوة كأب كأقارب يعني حتى وصلت مرحلة للخالات الحاجة اللي ما ترهم دعب لغسق وانتهت الموضوع بعد
0: حياتي
1: والله العظيم ست واصل إلى مرحلة يعني مأمن الأخوة والأب الله يعطي الصحة والعافية. الوالدة راحت الدار حق بين بعد عمر طويل إذا رحت الدار حق وقبل زواجها هي بين ما تتزوج إلا الشخص اللي هي تختاره ويكون صح اختيارها.
0: اسم الله عليك إن شاء الله يخطبها منك يخطبها منك
1: الله يسلمك
0: ويكون برضاتك يا آمين. رب
1: اللهم آمين. والله ست يعني باني بيت إليه قطع بصف بيتي كانت ما لحد أقاربي يعني اشتريتها أكثر من سعرها بالسوق وحالياً قيد البناء عن المسؤول قالك عندي بناء دا أبني بيت إلها بصفوي بالله العظيم ويعني بالقراج ماكو يكون حائط يعني حد فاصل بين وبين بيت وقال لهم يعني للأقارب لهم اللي ترضى بيه غسال يصير من قسمتها ترى هذا مكانها ورا ما أموت إذا هي اقتنعت خذوها وطلعوا من هذا المكان صفوي غير مكان ماكو
0: بسم الله عليك.
1: يتزوج يجي بعد هنا.
0: زين نظرة مصطفى لهذه العلاقة معها نظرة مصطفى.
1: إيه لا ست يعني نوبات من يصير حكي مثلا تون أنت من ده تحكين حضرت شلون على الفال مثل نص حكيت شنو ستبان عايشة وياي بالبيت يعني تحرق الدنيا سو ما سو أذبح وأصلح وبس أجي ما أدري إيش كذي نشوف هيك شايتين أفيش
0: حبيبي
1: إيش ما أسوي لها
0: يا عمري الله يحفظها إليك
1: ومهتم ومهتمة بيها ستباني لا بعد متصورين
0: بقي
1: بالله إلى مرحلة لبسي يومية هي اللي تحضره وهي اللي تختار لي شلبس باشر يا سترة يا بنطرون يا قميص يا رباط يا كذا كل شيء كل شيء ولا مرحلة يعني قالت بابا هذا الميز مال الكو شوية عالية شوية زغنونة مثل ما نقول صغيرة قالت ماكو صغير حتى أتعلم أني أكوي لك الملابس
0: يا عمري
1: يا ربي
0: الله يحفظها
1: يعني
0: يا
1: ربي علاقتي بهم الحمد لله والشكر يعني مو أطفالي وأبوه لا أصدقائهم
0: هو هذا
1: وين ما أروحوا وياي يعني ماكو حياتي هم يشاركوها يومي حتى البرنامج تدريبي يومي أنا يعني بالليل لأن ما عندي مجال الصبح حتى للأمانة أختار معلومة قانونية أشوف تصفح المتون وهاي فهي تقول لي ها هاي ستبان تجي تبعدين وتقراها والله
0: حبيبتي الله يحفظها الله يحفظها
1: الله
0: يحفظ أخوها ويحفظك إلهم
1: اللهم امين للجميع يبقى الولد هو السند بس هي هاي الفتره الاب سبحان الله البنت تكون قريبه عليه كلش
0: صح
1: والابن يكون قريب على امه اكثر من ابوه يعني هاي فتره بينا كل كبشريه كلها يعني مو بس على مستوى العراق صحيح. او البلدان العربيه لا هاي فتره مزروعه بالانسان بصوره عامه البنت تكون قريبه على ابوها
0: بالضبط
1: وحنينه على ابوها ويعني وتتصرف تصرفات انت يعني ما تتوقعها يعني نوبات بعض الامور اقول لام الجهال لام العيال اقول تعرفين انت ايش تسوي لي والله ضحك تقول لي ايش اسوي لها هي شيطانه فكر بشغلات انا ما لا جايه ببالي اصلا اي
0: طبعا
1: والغيره موصف الفيها بينه وبينه
0: طبعا طبعا منافسه الدرجه الاولى
1: يو منافسه يعني توصل الى مرحله الضرب تضربها مرات من انا ما موجود
0: لا
1: بس هي منظم علي من جيت حط لي اياها وحده وحده
0: طبعا ترى
1: سويت لي هي زين البارحه ايش سويت لك انا تقرصها كذا هي الشغلات فاني يعني انا اقول يا ربي ديمها علينا هاي النعمه
0: آمين
1: اللي المودة والرحمة
0: اللهم يديم نعمتك ونعم السامعين
1: اللهم آمين
0: ونورتني أستاذ حسن الغالي
1: الغالي ستبان أشكرك تحياتي
0: الله يحفظك يا عيوني
1: الأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات
0: حياك الله
1: وبخير أبو علاوي أخونا العزيز
0: نعم إن شاء الله وأنت بخير حياتي. ونورتني شكرا جزيلا يا أبو مصطفى هلا بالطيب الله يخليك شكرا عندنا بعد اتصال مرحبا
2: الو، صباح الخير.
0: صباح النوير ابو رضا الغالي.
2: الله يسلمك ست بان، شلون اخبارك؟ شلون استاذ وسام؟
0: نعيم المالكي من المانيا. نعم
2: الله يسلمك يا اخي، ايش اخباركم؟ صحتكم؟
0: الحمد لله
2: ان شاء الله بخير.
0: الله يبارك فيك.
2: والله يا ست بان، الله انا ما نعم علي بابنيه، انا لو منطيني بابنيه الله وكيلك، حتى امي اسجلها باسمها مو البيت. ما تكذب عليك.
0: زين
2: والله.
0: ايه
2: حتى مرتي تقول لي، يعني مرتي تقول لي انت يا الله، تقول لي الله رحمه بحالي. الله لو منطيني بنيه، قلت لها بلا عباس كلكم تنامون بالشارع وهي تنام بالبيت.
0: زين ليش اعطيها غرفه وياهم؟
2: ولا غرفه. والحسين قلت له هي الناهي،
0: صدق
2: هي تؤمر بالبيت. ايوه بس ما عندي بنيه، الله انطاني ولد ثلاثه.
0: اي ما شاء الله.
2: وانا صراحه يعني اولادي معزاج على قلبي، بس اعز واحد على قلبي هو ابراهيم. حتى هي مرتي قلت لي ابراهيم اذا قال في شيء كون شايته ما تنزل.
0: ليش؟ شنو الميزه بابراهيم؟
2: ابراهيم هو ايدي ورجليه صراحه، المات يعني ابني الكبير يساعدني بس مو مثل ابراهيم. ابراهيم هو اللي خلص اوراقي، هو اللي
0: يعني يفهمك اكثر،
2: يفهمني اكثر يعني. اكثر من ابني الكبير يعني. يعني مثل يحتاج اوراق يخابرني المدرسه، يخابرني مثل الدوائر، يقضي لي اوراقي، يحتاج مساعده مثل شغل بالبيت. الكبير ما متواجد، ما حصله قوه الا اكظه. اما ابراهيم دائما متواجد بالبيت، فاي شيء لي طلبه صراحه ما عز عليه.
0: الله
2: يعني حتى مرتي قالت لي انت ابراهيم اذا قال لك شيء كون فيكون. اما احنا هذولي اذا حكى قلت لها لا، قالت لي شوف انا ام واعرف، وانا قالت لي شوف

0: ومن اقول لك جيب مصرفي تظل تمعمع يمنى ويسرى يوم يدقي لي باكر وباكر بس ابراهيم لا
1: يا عيني الله يحفظكم بغربتكم يا عيني ويحفظهم لك ويطول بعمرك ابو رضا
0: ربي يحفظك ان شاء الله انت استاذ وسام والعراق كله واهل العراق بحق محمد والبيت
1: الله يخليك يا عيني انت نورت استاذ نعيم المالكي من المانيا شكرا جزيلا لمشاركتك هلا والله ناخذ اخر اتصال في في موضوعنا لهذا اليوم الو
2: ايوه صباح الخير
1: صباح النور النصر الراديو نسد السبيكر نذب السماعات نسد البلوتوث ونحكي من التليفون بس
2: التبريد
1: ما دا اسمع شي ترى انا اسفه
2: بس التبريد مشغل
1: لا انت مشغل بلوتوث
2: لا بس من التليفون
1: ومعلي الراديو
2: لا مطفيت
1: من وياي
2: ابو محمد المحمودي
1: هلا بابو محمد شلونك
2: الله يحفظك ان شاء الله
1: اهلا يا طيب
2: الله يخليك
1: الاولاد ومعزه الاولاد سواء كانوا بنات ولد او بس ولد او بس بنات يعني هذا اللي الخلفه مالته بس بنات مثلا كيف يتعامل هل على درجه واحده البنات كلهم لو ايضا تصير اكو بيناتهم يعني اكو بنتايه مفضله يعني
2: انا الاولاد بس ولد
1: اثنين ولد عندك
2: ايه محمد
1: ما شاء الله
2: بيناتهم تقريبا 7 سنين بين محمد الكبير ويوسف
1: حلو
2: العفو تقريبا
1: حلو
2: فمحمد يعني اخذ السنين اللي كانوا صغير والثلاث كلها ما اعرف ايش هسه من يوسف يعني تدرين الطفل عمره سنة يتعامل إلى منفذ كبير يعني هذا كبار صاح لبعض 10 سنين كبار يعني بس الاختلاف إنه إذا خطأ صار من محمد من نفس الخطأ اللي صرني يعني مثلاً ردة الفعل من عندي ومو تكون قاسية
1: ليش يعني ليش
2: محمد كبير يعني شوي يفتيهم من وراء
1: زين.
2: يعني مثلا خطا سوى شيء خطا هو مو ما يسوي خطا لانه ما يدري انه هذا الشيء خطا مو مثل ما صغير عمره 2 سنين يسوي خطا يكسر شيء ما اعرف بس هذا بس التوقف متفقه انا يعني انت صغير شفت احس اكو يعني مثلا الوالد يقول الكبير هو يعني انا احبكم بس الكبير هو عاسي يعني
1: اي
2: على تحزب ده
1: عادة الأم يعني تفضل الابن الكبير خصوصا إذا كان ولد يعني
2: صغير يعني شريد نقول له صغير هو يروح يقول له ويمشي له
1: نعم
2: هاي واحدة خواص كانوا يحبون يعني أهل أمه كانوا يحبون الكبير يعني ما يعني بالبداية هو كان يمهم
1: هو الكبير مو ابن الكبير ابن خواله نقول يعني لأن هو عزيز على الأم فيكون دائما قريب إلى خواله أكثر مما قريب إلى عمامه الله يحفظهم أولادك أبو محمد وإن شاء الله يبروك
2: بعدين من كبار أنا يعني مثلا خلينا نقول كم نقول متوفى كثير عرفت الأمور فغابت أنا ما أنفتها وحسيتها قدامهم أنا متأثر بهذا الصراحة بس وفاتها يعني صار يعني يمكن أنا عز واحد صرت فيهم ليش؟ لأن لا يوم رفعت حسي على واحد لا يوم رفعت طلب لا يوم
1: حلو
2: يعني تصرف مو زين
1: عاشت يدك
2: عصبية وبدون عصبية لذلك
1: يعني هو أوريدي الأب والأم سواء يعني بالمدينة بالقرية يعني يحبون الابن المهذب المؤدب اللي ما يستفز يعني اللي ما يتجسر اللي ما يتجاوز حدوده أي ما يصير أكو بعض الأولاد وحتى البنات للأسف وفي هذا زمننا يعني تتجاوز على أمها إلى حد مقيت ويتجاوز على أبوه عنده ميانة يعني لك وما أعرف شنو وطبعا يعني هذا الشيء يقلل من معزة الابن أو البنت على العموم الله يبارك لك

بأولادك يا أبو محمد، نورتني وإن شاء الله يبروك، ونلتقي في حوارات أخرى إن شاء الله في بانجور أحبابي. يعني أرجع وأقول معزة الابن أو البنت، يعني هو طبيعيا الأم تميل للأولاد والأبي يميل لبنته. ليش؟ هو لأنه يشعر أنه هي دائما بحاجة إلى حمايته، بحاجة إلى رعايته، والأم تشعر أنه هذا ابنها، هو هذا اللي إجا يعوض صبرها وحياتها وتعبها، وربما فقدان أبوها، فقدان أهلها، فقدان زوجها حتى بعد خلفته. فممكن هذا الموضوع يأثر على أخوانه اللي وياه، يعني يشوفوه أكله وحد، ملابسه وحد، فطريقة كلام بالتعامل معاه تختلف عن طريقة كلام الآخرين، يعني ينحسب له ألف حساب. فهذا التمييز هذا يخلق أحبابي، لا تنسون، يعني يخلق فد نوع من الحساسيات، نوع من الحساسية بين الأخوة، إنه تشوفه هو طبيعي، ممكن الولد طبيعي بس إخوانه ممكن أن يعاملوه بطريقة مو طبيعية، وإلا ما كان صارت قصة سيدنا يوسف عليه السلام. ابتلى لأنه هو جميل، ولأنه أبوه يحبه لجماله يعقوب عليه السلام، مع أنه أخوته 11 أخ وبيهم أنبياء، كانوا أنبياء، بس أيضا كادوا له. ليش؟ قالوا ليش أبونا يحب يوسف أكثر من عندنا؟ فهذا الموضوع أحبابي، يمكن إحنا نخلق أعداء لبعض وإحنا ما نعرف. شلون نخلق منهم أعداء؟ بطريقة التعامل. يعني مرات واحد يجيب تليفون الابنة بس ما يجيب التليفون الابنة الثاني، يقول له لا مو أنت فلان شي. أوكي، هو ما شافك أنت عدو، هو شاف أخوه عدو أو ند إله أو منافس على اهتمامك، سواء قدموا اثنينهم نفس الشي أو لا قدم لهم اثنينهم، مو لأجل شيء، لأجل أن ما يكونون أعداء في المستقبل، بعضهم يتعاركون على ورث، ممكن واحد يقتل الثاني. ليش؟ لأن أنت زرعت هذه النزعة المقيتة بهم، دائما يشوف أخوه خصم إله ولازم يغلبه، حتى لأنه يتذكره باللي كنت تسويه أيام ما كانوا صغار.

0: صباح الدلع على البنوتات وصباح الرجولة على زلم الخشنة صغيرة بعدها، بس هي راح تصير زلم خشنة بعدين. يا رب يحفظهم ويحفظكم إلهم أحبابي. نرجع إلى المسجات والواتساب والصفر 77 011 4 11 5. أبو مصطفى صباحك خير وعافية، وإنت الورد وتسلم لي يا عيني. آني والمستمعين نشكرك. علاء عادل من بابل، مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك والمخرج. والله ست أميل للبنت أكثر من الولد. إيه يعني الرجال يحبون البنوتة أكثر. وردة حمرة حبيبتنا، صباحك ورد وعافية وطلة رائعة بالتأكيد. تحياتي لك أستاذ حسن، وبعث لنا صورة غسق دعسوقته. يا قلبي صدق الله، الله يحفظها إن شاء الله، ويحفظكم البعض، ويحفظ يحفظ برهم حبيبي. يا عيوني أنتو زين. أبو محمد بن الغربية مشاركنا بدقيقة، فرح نحاول نختصرها قدر الإمكان.
1: صباحكم الله بالخير، كيف الحال أبو أمير؟ رجنا رائع. أخواننا وأخواتنا المستمعات، أول شيء أبو أمير قبل ما نفوت من الموضوع، بشريني وجدت الحال مال الشهر 4 أسابيع والشهر 30 يوم.
0: لم أجد الحال،
1: ما أعتقد لقيتني. هاي واحدة. اثنين، موضوع التفرقة أو أفضلية أحد الأبناء. شوفوا هم كلهم من صلب واحد ومن بطن واحدة، سبحان الله، أو حتى إذا كان متحدد، لكن هو الابن هو اللي حبب شخصيته الى والده، وانما البنيه هاي منتهيه من هذا، هاي لوقيه ابوها. وانا اشوف البيت اللي ما بيه بنيه والله يعني مثلا مثل ما بيه اناره. البنت هي جمال البيت، هي رقه البيت، هي حركه البيت، هي نظافه البيت، هي اللي تركض منه ومنه، وهي صح. اللي تسوي كل شيء. أنا أحمد الله وشكرا، عندي بنوتات اثنين، واحدة متزوجة والحمد لله والشكر، رزقت ثلاث أطفال
0: ما شاء الله،
1: واحدة إن شاء الله هسه بالأدبي بعون الله تعالى. اثنينات، واحدة أحب من الأخ على قلبي، هاي حقيقة مو اليوم البارحة وما مية، يعني أفضلية من السابق، لكن منو يسوي هاي الأفضلية؟ هو الشخص الابن بنفسه يسوي.
0: صح صح، يعني ما يصير تكون أنت عذرا ابو محمد، الف تحيه لك يا طيب، يعني ما يصير تكون انت بمنتهى الفوضويه كولد وسيء الخلق وتعنف خواتك مثلا، وانسان عبثي وعايش بعشوائيه مطلقه، وتريد ابوك يفضلك ويحبك، وامك ما اعرف شو، بلا امك مرات تحبك على هوستك، هذه بالعكس تكون هي عامل مساعد في إسقاط أركانك السامية ركنا بعد آخر. هي أحيانا تفسده، يعني تضم أخطاء، تدعم ماديا، المهم هو مرتاح. ما أدري طالبته يقول لك ب17 نذر يعني، فهذا هو الخطأ يبدأ من هنا. تحياتي إليك يا أبو محمد، والله يحفظ الولاد ويحفظ كريماتك إن شاء الله ويديمك نعم الأب. أبو سحر، ليش نسمع بانجور كل صباح؟ ستبان شوف الجواب العلمي، يساهم سماع صوت جميل لشخص معين في تحفيز إفراز هرمونات السعادة كالدوبامين، مما يقلل مستويات التوتر والقلق فوريا، كما يعزز شعور الأمان والراحة النفسية، ويرتبط بآليات الدماغ الخاصة بالتعاطف وتعميق الروابط العاطفية مع الآخرين. وصباحكم راسقي وفل وياسمين يا أبو سحر المدرس، شكرا لذوقك الرفيع يا عيني، وإن شاء الله الدوبامين عالي على طول، صباحك يومية فرح وسعادة بإذنه تعالى. إلى سيادة الرائد هشام، صباح الخير ستبان، شلونكم؟ إن شاء الله بخير، تحياتي لإذاعتكم الموقرة، وتحياتي لستبان المسوي والكادر المحترم، أحلى بانجور، أخوكم الرائد هشام العقيلي. والنعم ونورت يا بطل. عندنا بريك أوكي، وبعد البريك نرجع نكمل مسجاتكم وجرايدنا، انتظرونا.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

أهلا بكم مستمعينا وعناوين صباحية جديدة في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية ونطالع فيها. الزيدي سيستعرض من منبر الأمم المتحدة مسار الإصلاح وتثبيت السيادة. من نيويورك، العراق يعزز حضوره الدولي أو دوليا. البرلمان يترقب وصول قانون الحشد الشعبي ويسد حاجة البلاد حتى نهاية 2028، خطة لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة. ملاحقة مروجي بيع الكتب المدرسية وتوتر في هرمز وحراك دبلوماسي في نيويورك. العقوبات تطول شركات الطيران الإيرانية ومنتخبنا يتأهب لمواجهة عمان. في الصفحات الأخرى من الصباح، أشاد بالإنجازات التاريخية التي حققتها اللاعبة نجلة عماد. آمدي يثمن جهود أبطال البارالمبية. العراق يعزي الإمارات برحيل الشيخ أحمد آل مكتوم والنزاهة 120 تلاعباً وتزويراً بقطع أراض في العمارة واسترداد 51 مليار دينار في قضية فساد. فيحان، البرلمان داعم لتعزيز القدرات الأمنية. والزيدي يبارك الإنجاز ويعده خطوة لترسيخ الأمن. إقليم كردستان يوحد قوات البيشمركة. مقترح لتأسيس هيئة تضمن حقوق الأقاليم والمحافظات. وأيضا أنهى مناقشة وقراءة 3 مشاريع وقوانين. البرلمان يصوت على حزمة توصيات لحل أزمة الوقود. كلمة الزيدي أمام المجتمع الدولي ستؤكد نهج السيادة والانفتاح على العالم. استحقاق 30 أيلول في صدارة حراك العراق بنيويورك. الغذاء والدواء على طاولة التشريع ومقترح لتوسيع التحول إلى الملاك المدني. مجلس النواب يترقب وصول قانون الحشد الشعبي. في صفحة محليات، قريبا تدشين مشروع استراتيجي للصناعات الفولاذية لتعزيز إنتاج حديد التسليح محليا. وأيضا يسد حاجة البلاد حتى نهاية 2028، خطة لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة. والعمل تحديات قانونية تعرقل شمول عمال الدليفري بالضمان. أخيرا، خطط بعيدة المدى لإنهاء التلوث تصل إلى 50 عاما. وزير البيئة الزيدي وجه بمعالجة تلوث دجلة والفرات. ننتقل من الصباح مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

رئيس الوزراء يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة. سيلتقي قادة دول العالم، ولقاء مرتقب مع ترامب لطلب تمديد مهلة حصر السلاح. البنك المركزي يتجه لمنح الدولار للمسافرين مرتين سنوياً. بعد أجوبته غير المقنعة قريباً استجواب وزير النفط في البرلمان، ومقتدى الصدر موعد انسحاب القوات الأمريكية سيكون بداية لازدهار العراق. أزمة سيولة تؤخر تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. ووزير البيشمركة: عملية توحيد قوات البيشمركة إنجاز تاريخي. المستشفيات الأهلية ستجري 2500 عملية جراحية مجانية شهرياً. وبعد عامين من غياب الموازنة الاتحادية، 150 تريليون دينار لموازنة البنود لعام 2027، منشور قد يكلفك 10 سنوات. سجناً، الداخلية تصدر تحذيراً هاماً. نقرأ هذا الخبر.

إذن مستمعينا، أعلنت وزارة الخارجية عن عقوبات قانونية بحق مروجي الخطاب الطائفي وخطاب الكراهية في المجتمع، فيما كشفت عن قرب إطلاق منصة إلكترونية للتبليغ عن المنشورات المخالفة. وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أن المادة 202 من قانون العقوبات العراقي تنص على السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات أو الحبس بحق من يهين الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى الطرق العلنية. وأوضح معا أن المادة 200 ثانيا تعاقب أيضا من يروج للنعرات المذهبية أو الطائفية أو يحرض على النزاع والكراهية بين الطوائف والأجناس بعقوبة تصل على المحتوى المنشور بعقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات، مشيرا إلى أن هذه النصوص يمكن أن تنطبق على المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف معا أيضا عن قرب إطلاق منصة للتبليغ عن المنشورات المتعلقة بالخطاب الطائفي. اعتبارا من يوم غد الأربعاء، الخزانة الأمريكية جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل. في الصفحات الأخرى من المشرق للمرة الثانية، إعادة رفع رفات نحو 60 ضحية أيزيدية من مقبرة جماعية في سنجار. وأيضا العوادي من صلاح الدين ماضون بحصر السلاح بيد الدولة واستلام الملف الأمني في المحافظات. انطلاق مؤتمر الصحة السنوي وتطوير القدرات الصناعية الصحية. تحذير من ركود عميق في العراق مع تراجع التجارة والتمويل. والزيدي يوجه بوضع مدة زمنية لمعالجة تلوث نهري دجلة والفرات. وأكثر من 130 صنفا بعقوبة تحتضن أول مهرجان للتمور منذ سنوات. ومنذ العام 1990 العراق في المرتبة 154 عالميا بنمو نصيب الفرد. وأخيرا، بعد موجة الحرارة انخفاض مرتقب وغبار نهاية الأسبوع. انتهت العناوين الصباحية، وبانجور يستمر.

0: والتفريق بينهما دمار. كلش صح. علاء عادل عمرها 5 سنوات والولد 3 سنوات. يا عيوني الله يحفظهم. منتظر الكندي صباح الخير ستبان. والله يا ستبان أني كبير لأهلي بس أصلا ناسيني أهلي. هواية ترى بالمناسبة هواية من الأولاد نمبر وان بالعائلة هم ماخذين دور الوسطاني، يعني الناس ما مهتمي لهم أو الأهل ما مهتمي لهم. أخاف أنت مو عشري يعني ما متفاعل وياهم. على العموم علي محمد أتاك القلب يسعى دون خوف ويطلب في هواك الروح سكنا. يظن الناس أني في ضياع وما دروا أن بين يديك وطنا. إذا ابتسمت عيونك أشرقت بي شموس لا تعرف الأيام ضعنا. ولو خيرت في الدنيا نعيما لقلت رضاك يكفيني زمنا. صالح أو صباح النور والعسل من بابل. يسعد صباحك يا بابلي يا أصيل. المحامي أحمد مكية صباح الخير لإذاعة الرشيد وصباح الخير للمتألقة بان وكل الكادر ومستمعي بانجور. صباحكم حق لا ينتزع وأمل لا يسقط بالتقادم ويوم جميل نبدأه بثقة بأن لكل مجتهد نصيب ولكل حق طريق إلى أصحابه. وتذكروا دائما في الحياة كما في القانون فلا تجعلوا ظرفا عابرا يصدر حكما نهائيا على مستقبلكم. صباحكم عدل وتفاؤل ونجاحات تسجل بأسمائكم ولكم مني أطيب التحايا المحامي أحمد مكية. الله الله. زينب حبيبتنا صباحك ورد تقول صباحكم سعادة تملأ حياتكم وابتسامة دائمة لا تفارق محياكم. صباحكم خير وعافية يا رب ومنورين بغداد والدنيا كلها. إذاعة الرشيد والمستمعين أخوتكم زينب. تقول إيه والله الزحام مو طبيعي بالأعظمية. عبارة على العطيفية أيضا الزحام والله المعين. الله المعين يا حبيبتي إن شاء الله يسهل طريقك أنت وكل السامعين. بعد منو أم علي عفوا أم عمر صباح الورد حياكم الله ستبان بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد يا حبيبتي. أبو عبد الله الغالي صباحك ورد وعافية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
1: صباح الخير ستبان الطيبة الخلوقة الجميلة. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبعد عنك كيد الأشرار ويحفظك ويرحم والدك ويحفظ لك الوالدة بجاه محمد وآل بيت محمد وأن يعلي مراتبك أنت وأولادك يا رب ويحفظك لأولادك. صباح الخير البطل الجميل الراقي المؤدب الخلوق أستاذ وسام. سأل الله العظيم أن يحفظك ويشفيك شر بني آدم. صباح الخير والعافية مستمعي راديو الرشيد. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. تحياتي أبو عبد الله.
0: حياك الله يا أبو عبد الله وشكرا ولك أفضل إن شاء الله مما دعيتنا. يا عيني أم علي تقول صباح الخير حبيبتي ستبان فيروز بغداد. صباح العافية الأستاذ وسام وكافة المستمعين. ستردت أطرح في الموضوع كلش مستفز. ليش اللي يسوق بسايد اليمين وازدحام الشارع وقرر يروح يسرى يسوي ازدحام والناس ورا ساد لهم طريقهم لو يقرر على غفلة يلوف بدون ما حتى يعلق إشارة. الإشارة بيش مقصرة وياه ويقولون ليش المرة تاخذ السايد اليسرى. والله يا معلاوي يعني مهما تعرضت إلى ضغط بنات

0: لا تنطون السايد الأيسر، ما ننطيها. حسين الشيباني الغالي، صباح العافية على العافية وأهلها. أشكر كل من قدم لي التهنئة ببداية البرنامج لحد نهايته، وفي مقدمتهم أنت يا العزيزة، بس للأسف ما سمعتهم كلهم لأن أول ساعة ما كنت على السمع. أخوتي وعزوتي أنتو، والله أنت العزوة وأنت الغالي، وكل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت ويانا، كل سنة وأنت فخر، أنت فخر. أنا دائما ما أقول حسين الشيباني من الأشخاص اللي أفتخر أعرفهم، إنسان محترم بمعنى الكلمة، بكل ما للكلمة من معنى. إيش قد تشوفه يكون يعني فني ويكون مثلا ضايج أحيانا متعصب، لكن هو محافظ على خط الاحترام دائما. الطيب الغالي اللي لازم أحتفل بي بمانجور.
1: Happy birthday to you.
0: لأن هو خال صورة طفل. غير كل عام وأنت العزيز، والله يا أحلى أخ بالدنيا.

تحياتي لكل الناس اللي عيد ميلادهم البارحة واليوم وباكر، وإن شاء الله تكون أموركم حلوة على السنة الجديدة. لؤي محسن، صباح الخير والورد والياسمين عليكم وعلى جميع مستمعي برنامجكم الجميل، أخوكم لؤي محسن أبو حسن المجتبى، والله والنعم وحياك الله. أبو فهد الفراجي، صباح الخير والسعادة ستبان، سلامي لجميع الكادر والسيد المخرج، وسلام خاص من الأخ قاسم أبو عبد الله وأبو فهد ابن الرمادي، الله حيو حي الله أخوتي، وإن شاء الله يومكم حلو عيوني. منتظر الكندي، الكندي عفوا، والله ما حد بقدي بشوش، ها يعني ما معبس بوجههم بالبيوت، يعني أنت مو برج الجدي مثلا، لو برج العقرب من يقعد المغرب من النوم. علي سالم التميمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تقبلوا مني أجمل التحايا والاحترام والتقدير من أخوكم علي سالم التميمي. الأخت الراقية ستبان، لقد تعطل راديو سيارتي منذ أيام ولا يتسنى لي تصليحه، وأود الاستماع إلى برنامجكم الراقي بانجور، ولا يمكنني أن أجده في التيك توك ولا في الفيس، هل من الممكن الكتابة لي في أي تطبيق بالموبايل يمكنني التواصل معكم؟ خلي أدز لبصمة للجميع على الهواء. يلا صباح الخير والعافية عليك أخوي الغالي علي سالم التميمي. أنت تروح إذا تليفونك آيفون، تروح على الأب ستور يعني مركز التسوق للبرامج، أو إذا أندرويد تروح على جوجل بلاي، تبحث باللغة الإنجليزية الرشيد FM بالإنجليزي، اكتبها راح تطلع لك الأيقونة اللي هي بها لون أسود وكذا، ومكتوب الرشيد بالأبيض والموجة مكتوبة FM، تمام عيني؟ حمل هذا التطبيق واسمع واستمتع. لومي تقول، أنا كنت العيون الساهرة للوالدين وأنقل كل الأشياء اللي إخواني يفعلوها. صدق صدق، هاي نقطة مهمة. تعرفون مرات ليش يفضلون واحد على الثانية؟ إن هذا نقال علوم، جاسوس، انتبهوا له. ولا صيرون يجي قدامه تفوتوا من يمه، بلبل الفتان يطير في البستان. هاي صارت قديمة، تاخذوا إجراء. أول شيء اقطعوا سالفتكم من يجي هو، طبعا راح تشوفوه شون يتسلل بالهداوة، على قولة كاظم بالهداوة يتسلل حتى يسمع شنو، او يروح مثلا وراك وين انت تروح، تصعد فوق تفتح الثلاجة ما اعرف شنو، هو يسجل انت ببراءة. لو المشكلة وين؟ تعالوا، المشكلة انت تسوي مكسورة مقصودة، يعني تروح تبوق سويش أبوك مثلا وتقول له مشينا نفطر بوك تسويش أبويا، هو يقول لك لا

المفروض تلومي العميلة السرية للعائلة. ومرات شنو أنت تأخذ تونسة وتشتري له فلوس البوغة فلوس الهاية أنت صارف عليه نص تالي وتالي تبيعني بأرخص ثمن لك ليش وين القوة

0: زين. قصي البرشلوني منور يا عيني صباح الورد. بس حنختصرها استاذ قصي.
1: السلام عليكم. لانه طويله. اختنا الغاليه ستبان.
0: يا هلا.
1: شلون الاستاذ المخرج وسام الطيب. تحياتي لكم جميعا بخصوص الموضوع مع اليوم. طبعا ستبان وياك يعني اول شيء خاف ناسيتني قصي البرشلوني. ستبان يعني اكثر الابناء قربا للاب خصوصا هو الابن الكبير، حتى لو كان ترتيبه يعني بالعائله خلي نقول الثاني او الثالث، بس الولد مو البنت. يعني البنت هم لها مكانتها الخاصه ومحبتها ومعزتها، بس الولد تحديدا هذا هو العصات اللي يتكز عليها الاب، هذا هو مستقبل الأب. يعني كل نظرة إليه، كل نظرة في أي وقت ينظر إلى الأب، يعني ينظر إلى كرديف إليه كمستقبل الغد.
0: هو
1: لذلك يعني كل أب المفروض يعني يتعامل ويا تعامل خاص ويا الابن الأكبر إليه الابن.
0: نعم صحيح. تحياتي لك وصباحك فل ويا سمين. عندنا ضرغام، صباح الخير عليكم وعلى المستمعين وعلى إذاعة الرشيد ضرغام العنزي، حياك الله يا ضرغام. أبو حسنين صبحكم الله بالخير والعافية، ناسي الطيبة أخوكم علي الدليمي والنعم حياك الله. شاكر أبو مريم، يا غدار سبني في حالي في حالي يا غدار، سمعتها أول مرة عام 1999. أي هي تقريبا موديل 98 نيج 99. من أجمل ما غنت لطيفة. زكريا يقول ستبان شو ما يصبحون علينا لأن مدريديين. أي مو هم، احنا ما أدري شو مسوين مدريديين لهم، ذنبنا أنه أبونا وأمنا يحبون. زين. احنا بانتظار مسج من الأخ فلاح من ألمانيا، يعني إذا لحقت. أي فلاح زين، صباح الخير عليكم جميعا، تحياتي لكم أبو حسن من ألمانيا، كل التقدير والتحايا إلك أخونا أبو حسن، وتحياتنا لكل الناس اللي شاركتنا في بانجور بمسج باتصال، أو فقط اختار أنه نكون رفقاء طريقة في مشوار الصباحي. إن شاء الله الحلقة حلوة وصباح الورد عليك يا لومي. شكرا حبيبتي، تقول صباح الورد لكل الرياليين والمدريدين وأولهم زيكو. الله عافية. زين. أكيد زيكو يسلم عليك بعد. فحبايبي انتهت رحلتنا الصباحية اليوم في بانجور، إن شاء الله باكر أحلى من اليوم وتطلع شمس حلوة جديدة علي وعليكم. كونوا بانتظارنا في الميكروفون بان الموسوي وفي المكسر وسام ماجد، وهنا دائما راديو الحب والجمال راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان بيك.
9: الله يحفظك.
8: انت شو يعني
0: الرشيد اف ام 24 ساعه 24 ساعه

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. أزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلة البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. رئاسة إقليم كردستان

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. بارك رئيس الوزراء علي فالح الزيدي توحيد تشكيلات قوات البيشمركة في تدوينة عبر منصة إكس. نبارك لأبناء شعبنا في إقليم كردستان العراق ولأبطال البيشمركة اكتمال توحيد تشكيلاتها تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، بما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وأشار الزيدي إلى أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين كل صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ أمننا الوطني ووحدة قرارنا الدفاعي. صوت مجلس النواب على توصية لحل أزمة الوقود، بينها إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة، مشيرا إلى حرص العراق والولايات المتحدة على تطوير الشراكات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي مميز. وأوضح أن الزيارة تأتي أيضا في إطار استكمال ما تحقق خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في منتصف تموز الماضي، والتي شهدت تأسيسا لهوية جديدة للعلاقة بين البلدين. ذكر بيان أن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارطلع وصل إلى قطع عمليات غرب نينوى على رأس وفد عسكري رفيع المستوى. وتابع البيان أن الزيارة تهدف للاطلاع على الأوضاع الأمنية والوقوف على جاهزية القطاعات العسكرية ضمن قطاع المسؤولية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ستستعرض خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجرائم التي تعرض لها الشعب الإيراني، مشددا على أن إيران ستدافع عن مواقفها في المحافل الدولية. وأضاف أن إيران جلست إلى طاولة المفاوضات عدة مرات ووقعت اتفاقيات، إلا أن العالم رأى كيف نقض الطرف الآخر تعهداته وانتهك بنود الاتفاقيات. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. اسمع.

0: الله عليكم.
1: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت كبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشي وياني.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: العاصمة بغداد
0: تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلة البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمة الوقود. رئاسة إقليم كردستان قوات التحالف الدولي لن تبقى بعد يوم 30 من أيلول الحالي. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. النقل تطلق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد. النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقارا في بابل وبغداد بقيمة عشرات المليارات. التربية تقرر منح امتحان تعويضي للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية. يرى الضي يصل إلى قطع مليات غرب نينوى على رأس وفد عسكري رفيع. الرئيس الإيراني العدو يسعى لقطع جميع الطرق على إيران لدفعها للاستسلام. طقس العراق تصاعد الغبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذن مستمعينا أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت، وتحية لكل يتابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وتحية جميلة ولطيفة لكل اللي دي يشوفونا هسا على بثنا مباشر بصفحتنا راديو الرشيد. خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال الحلقة اليوم يقول:

إذا والإذا هذه لا يحاسب عليها القانون نهائيا. إذا حصلت يعني إذا صرت أنت غني كلش هواي، كل يعني درجة كلش هواي، أوكي غني عندك فلوس كلش هواي، شنو أول شيء راح تبطل أنه أنت يعني تفكر بي أو تشتري أو مثلا تسوي؟ يعني سواء واحد يقول لك أنا والله إذا غني كلش هواي أول شغلة ألغيها من البيت كله طبخ مثلا. مثلا أكو هواي رجال كلش ضجوم من موضوعات الطبخ بالبيت. أستاذ عمار الوردة منورنا. عمار من يدخل البيت لازم ما حد يطبخ بعد، فبالتالي أنه يقول لك أنا والله لو بدي ولا أخلي شيء اسمه طباخ بالبيت، أظل أجيب أكل من برا ما أعرف شنو، بس طبعا حسب إمكانياته المادية أكيد ما راح يقدر يومية، يوم بالأسبوع يوم بس ما ترهم يومية. فواحد يقول لك والله أنا لو غني فعلا أبسط شيء أفتح لي مطعم وخليهم كلهم يجيبوا لي وجبة عشاء وغداء وريوق مثلا. أكو واحد يقول لك أنا إذا صارت عندي فلوس أبطل أتابع مثلا البيجات اللي بيها تخفيضات، تسوي تخفيضات مثلا شهرية أو أسبوعية أو كذا، هاي الأشياء شايفين بلاك فرايدي وغيرها، هاي النساء طبعا. أكو واحد هواية أشياء، فأنت أول شيء شنو إذا صارت عندك فلوس كلش هواية صرت غني، شنو أول شيء تفكر أنه خلاص ما تفكر بيه أو تبطله أو تلغيه من القانون أو ما موجود عندك، أو ما تفكر أنه ها راح يجي راس الشهر شلون أسوي هيك شلون كذا، هاي الأشياء. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم، طيتكم مثالين بسيطات، وعندنا هواية أمثلة بالحياة تعتمد على وجود الفلوس. فإذا أنت كان عندك فلوس كلش هواية تقول لا والله أنا ذني الأمور بعد خلص ما أفكر بهن. أرقامنا 0780211 4115.

0: هي
1: ده
0: كلش
1: اقول لك،
0: محظوظة
1: ده اقول
0: يعني
1: لك
0: انت.
1: ان شاء الله، ان شاء الله الك هسه كلش محظوظة.
0: لا لا
1: تحسدني
0: لا
1: يعني
0: بس
1: فد شي
0: انت
1: تريده
0: انت لا لا انت انت انت
1: محمد؟ من تقول انا احسدك يعني انت فد شي امنيتك تصير عندك
0: انا
1: تنسى.
0: حزش عمان كامل يعني لان موجود وياك في البرنامج.
1: زين
0: نعم
1: تحسدني انا عم من يقول اني فرحانه بهذا الموضوع حتى تحسدني عليه؟
0: ليش ما فرحان؟
1: لا ما فرحان.
0: بالعكس انا
1: المهم دعوا في
0: عمان.
1: السالفه، يلا
0: نعم
1: ما يخاف صوت الغنى ولا صوت
0: اي
1: الفقر. احكي لي
0: اي والله
1: لو صارت عندك فلوس يعني صرت غني، شنو اول شيء ما
0: إيه.
1: تفكر يعني ما تفكر بيه بعد او تبطله
0: لا
1: او
0: شوفي سيد عادل
1: تلغيه؟
0: ما افكر بيه. لما يجي نهاية الشهر مثلا ابو السحب ابو الانترنت
1: اوكي،
0: مصرف
1: تبطل انه
0: بيت إيه.
1: تفكر اني هاي الفلوس شلون راح اقسمها بحيث انه
0: زين
1: اسدد باقي يعني اسدد
0: نعم
1: الاشياء اللي علي او مصاريفي، مو اللي
0: او
1: اذا انت راح
0: مثلا
1: تشتري
0: شوفي
1: خلينا
0: نعم
1: نقول، مو
0: وسوف تنزل الراتب بعد ما يقبل
1: مو اللي اذا انت تشتري،
0: يعني
1: بس الانترنت يبقى لازم تسحب صراحة يعني ما
0: هو
1: يعني.
0: هو ايه بس قلت لك بعد ما اهتم يعني اكو امور عندي ما دام عندي وارد ما عندي غبار
1: اي عندك بعد شركات
0: ايه
1: وسفن
0: وبعد حتى ما
1: وبواخر،
0: خاطر عليك
1: بعد وين تفكر بالمولد انت تفكر عمي؟
0: لا لا حتى بعد ما
1: خابرك
0: كانت
1: يخابرك ابو
0: البرنامج
1: المولد تقول له وقف دقيقه صدر عليك الحمايه. بعد الحمايه وين يعطي
0: الله
1: الحساب؟ ماكو انت تعطي الحساب، هم
0: الله
1: صحيح والله.
0: الله ما شاء الله والله حلوه هاي
1: طيب
0: دعوتك مستجابه دعينا دعينا
1: نقول ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان
1: شكرا
0: شاء
1: لك
0: الله
1: اكيد نورتنا محمد، تحياتي لك. صارت امنيتي اشوف العمار. لا ترى متواجد يعني مو فد شيء يعني مو لبن العصفور على قولتهن، موجود يعني عادي بكثره كلش هواي يعني. يلا الو
2: الو
1: الو
2: مساء
1: الو،
2: الخير.
1: مساء الورد.
2: العافيه نور عليك على المخرج الاستاذ الجميل المستمع.
1: اهلا محمد شلونك؟
2: يا مستمع
1: شنو اخبارك؟
2: الله يخليك
1: نورتنا. يلا محمد قل لي لو صرت غني لا سامح الله شنو اول
2: فكر بهذا السؤال قبل يوم
1: صدق شنو اول شيء ممكن انه تفكر بعد تفكر بيه او تبطله او تلغيه يعني من يومك؟
2: والله الغي اثنين من ربعي.
1: اوكي هاي اوكي اوكي هذا الجحود
2: اي بعد ما اريدهم
1: الجحود ماشي تمام
2: ولازم اغيري
1: اي لازم هو طبعا اكيد
2: بعد ما افكر بالدين
1: طبعا وني بعد شكم داين انت عيني قوم هم يداينوك تبقى تفكر بالدين ودعتك محمد
2: لا لا ما داين
1: لان قوم الناس هم يداينون من عندك فانت تبقى منو مسدد منو مسدد ما مسدد واذا الرنج مالتك كلش عالي بالغنى يعني بعد ما تفكر يعني تنسى اصلا المن داين
2: وما فكر طفت كهرباء جت كهرباء
1: اي
2: نفسي تعبانه ما تعبان هاي الامور كلها الغي
1: طبعا هو ذا الجيب المله بعد النفسيه تمام
2: من اول انا حاخذ لي بيت خارج بغداد
1: انا ما قلت لك ايش تاخذ قلت لك اشياء تبطلها عوف رجال امنياتك على صفحه نطبقها هسه اول شيء تعوفه تعوف الاصدقاء اثنين عندك وتعوف تفكر انه انت عندك مصاريف شهريه لازم تسويها اللي هي الكهرباء
2: يعني ما تحس مثل ما قال محمد تحياتنا جا الراتب جات 300 وين وزين هاي 200 ما نطيهن
1: لا عيني تبقى تحسب اني هذا اسبوع سافرت لهيج الدوله الاسبوع الجاي اسافر غيرها
2: اي
1: وتخلصهن كلهم بعدين تصفن زين الما ارجع مره هيج بعد تاكل عيني
2: لا كله فلوس
1: فلوس فلوس طيب
2: والله كل شيء داخل عنده فلوس بعد حتى قرايبي مريض
1: طيب انا كلش اشكرك محمد اكيد تحياتي لك نورتنا شاكرة اتصالك مع الف سلامه باي باي صقر صقر التفار ما تحصل
3: فلوس عندي كومة فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس

0: إذا مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا باتصالاتنا. ألو مرحبا. ألو.
1: أقول أبد مترك هوا الطيبين وندار.
0: إيه.
1: وأنكم ما يصبنا الزمن وندار.
0: إيه.
1: يا ريتكم انفجار البيت والدار ونقل صباحكم.
0: يا بي يا بي يا بي.
1: شلونك عزيز؟
0: شلونك أنت شخبارك؟
1: الحمد لله. وياك ابو عبير.
0: ابو عبير يا ابو عبير شو ماكو انت ابو عبير؟
1: والله ما حصلش يوم يا
0: شو مختفي. قول يا الله ابو عبير تقول يا الله طقنا عين ما تحصلنا يوميا.
1: يا الله بس علي صوتك كثير حيل.
0: ليش؟
1: البرنامج ماكم عليه لود دق ما
0: حصل. ايه تحمد ربك يا عين ابو عبير صدق كذب جاينا هسه الساعه ب 1 ونص طقنا بهاي العين يا عين يا قلب يا شو اخبارك؟
1: بخير الحمد لله.
0: عيوني انت نورتنا ابو عبير مية هلا.
1: النور نور.
0: ابو عبير هيك يعني مثلا انت صرت كلش غني كلش هوايه اوكي. شنو اول شيء ممكن تفكر به او تبطله يعني تقول خلاص ما الغي من قانون يعني اليوم مالتي او
1: يعني مثلا
0: انت اليوم صرت غني عندك فلوس كلش هواي.
1: قول ان شاء الله شيعه غنى ولا شيعه فقر.
0: ايه الحمد لله. ما اقول لك قول هسه ايش ما ادري كحكايه ونقات بلكي بما انه انت حصلت اليوم صار لك شهر ما مخابرنا وشهر انت ما محصلنا حصلت اليوم بهذا الموضوع احتمال يعني رساله يجوز ايش ما درينا. المهم ف شنو اول شيء راح تفكر يعني تفكر بي تبطل خلاص بعد ما تفكر بي لانه صار عندك فلوس هواي.
1: إذا صار عندي فلوس هو قبل عزمش.
0: أشكرك عزومتك وصلت عوفني أنا.
1: قبل أذبح لشطلي.
0: عدت هسا واقفة على العزمة وياي حياتك. يلا أبو عبير شنو أول شيء تفكر تبطل بي يعني تبطل ما تفكر بي قصدي نهائيا إن شاء من بالك.
1: شلون يعني مثلا؟
0: أبو عبير شلونك؟ مو سمعنا صوتك الحلو نورتنا أكيد أتمنى لك يوم حلو مساء حلو. شكرا عيوني مية هلا قلبي أنت باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصياكم.
1: الساعة الآن الواحدة أم
2: صورة تبهر العين وصناعة

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤال اليوم. الحلقة يقول أنه لو صرت أنت شخصية غنية جدا، ما تفكر أنه يعني هذا وين توديها وين غني غني كل شيء هو أي، فشنو أول شيء ممكن أنه أنت تفكر يعني تبطل سوري التفكير بيه، تقول خلاص ألغي من تفكيري، أو قانون موجود أو فتشي بالبيت أنت تلغيه. وأنا أعطيتكم أمثلة قريبة ببداية الحلقة ومستمعين هماتين هسه قالوا أنه شنو الأشياء اللي ممكن هو يفكر أو يبطل التفكير بيها من يكون غني جدا. أرقامنا 07-8-02-11-11-5 و 07-8-02-11-6-11-7 آسيسيل 07-70-11-14-11-5. اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: يونس، يونس
0: الله يسلمك، الحمد لله. من وياي؟
1: الله يسلمك يا حمد. عبد الله من ديالى.
0: عبد الله، حياك يا عبد الله، نورتنا.
1: الله يسلمك النور. الله يسلمك، رحم الله والديك.
0: يلا عبد الله، سمعت سؤالي؟
1: لا والله مو كنت اتصل.
0: اوكي، سؤالي يقول انه لو انت يا عبد الله صرت غني، غني يعني فلوس هواي عندك، شنو اول شيء تفكر يعني تبطل سوري تفكر بي، تقول خلاص ما افكر بي بعد، من مصروفاتك اليومية، من الأشياء اللي ممكن أنه تأخذ بالك أكثر وهي مرتبطة بالفلوس، هاي لا قصد أنا.
1: أولا إحنا يعني المواطن العراقي أول ما يفكر هو مثلا برأس الشهر، مثلا رأس الشهر شو يجي؟
0: نعم.
1: عندك المولد، الإنترنت، المصروف يعني اللي قاعد يجار يفكر بلي راح بأذني.
0: أوكي.
1: يدفع التفكير به نهائياً.
0: يعني خلينا نقول أول شيء تفكر إنه أو تبطل تفكير به هو رأس الشهر راح يجي وشون تقسم الفلوس.
1: شتيدك.
0: طيب.
1: ثانياً دائماً يعني الفقير مثل ما نقول التفكير مالته اليوم أكو باشر ماكو. فهذا التفكير هم راح ينقطع عندك.
0: إيه بعد يعني تنام انت شنو تنام مستريح، تنام أصلاً أنت بعد المخدر صير من ريش طبعاً، هاي متفقين عليه أكيد.
1: أهم شيء إنه أول وثاني يكون المصدر
0: أكيد طبعاً
1: ثروة حلال يعني.
0: أكيد.
1: لأنه لا تفرقينك وشخص عنده أموال يعني طائلة وأموال كثيرة وهو ينام مرتاح.
0: صحيح.
1: هذا قناعتي الشخصية.
0: لا لا صحيح فعلاً. أكيد يعيش برعب، يخاف، خاف أحد يلزمه، خاف أحد كذا، خاف أحد يكشف موضوعه، يعني هذا الرعب والتفكير أنه يكبر من بسبب هذا التفكير، خاف كان يفكر أنه هو عايش بحلال وبيت إيجار وعلى قد حاله وأنه يجي مثلا رأس الشهر ينطي فلوس، لا أقوم يفكر أنه ها خاف اكتشفوني، ها خاف ياخذوني، ها خاف أموت وأنا كذا مسوي، بعد يعني تزيد أكثر.
1: أكبر دليل عندنا من صارت هاي قبل 4 أشهر من صارت مات نعم. علي الزيدي مال المحاسبة الفاسدين على المسؤولين.
0: نعم.
1: يعني وأقربهم يكتولي يقولون يا هذا ترى تدري شنو يعني حتى دايخين يعني هيك شلون منين وين ودي وهاي، فهاي يعني
0: صحيح
1: أكبر دليل على سالفتنا يعني.
0: طيب أنا كلش أشكر اتصالك، إن شاء الله يا ربي إنه الرزق الحلال هو يكون حليفك بكل حياتك يا رب. شكرا لك.
1: الله يسلمك، أشكرك
0: نورتنا،
1: وأشكر على الاتصال وأشكر قناة الرشيد
0: وقناة
1: الراقية.
0: تسلم.
1: الله يسلمك، رحم الله والديك.
0: شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو.
2: ألو، مساء الخير.
0: هلا.
2: ألو عبيب،
0: شلونك؟
2: أخباري؟ صحتك؟
0: شو البارحة مو مخابر؟
2: شوية عندي ضرب.
0: ليش
2: صاير؟
0: لا دا أسألك سؤال عنك يعني مو زين دا.
2: يعني استفقتك.
0: استفقتك قلت وين سيف البارحة ما خبر ما سمعنا صوته.
2: يعني سؤال لله يعني.
0: إيه نعم أكيد أكيد.
2: شو أنا شك بالموضوع؟
0: أكيد لا لا، ليش الشك؟ أكو شيء مسوي أو أكو شيء صاير وياكم أو وياك؟
2: كل شيء ما طلع الحمد لله، الأمور توب عالي العال.
0: جيد.
2: كل شيء يعني كل شيء حلو.
0: يلا ان شاء الله دائما يكون كل شيء حلو. يلا يا سيف، غير بعيدا عن انه انت تفكر تبطل التفكير بانه تاخذ سياره اخوك غيرها، شنو الشيء اللي ممكن راح تفكر بيه او تبطل التفكير بيه لما يعني تصير

0: غني، عندك فلوس كلش هواية هواية هواية.
1: يعني شوف يا عبير واقع حال، يعني الشاب بداية حياته يفكر بشغلتين، لا والله ثلاث شغلات، السيارة ويتزوج يكون عنده بيت يعني خاص فيه، حياة خاصة فيه.
0: زين
1: تمام، إذا ذني ما شاء الله الفلوس موجودة، إذا إن شاء الله مقدور عليها.
0: أوكي.
1: بعد إيش ما أحتاج شيء، كلش ما أحتاج يعني. أعيش حياتي برفاهية، أعيش سعيد.
0: أول
1: يعني
0: شيء يعني تبطل تفكر بيه شنو هو بالضبط. أريد واحد هسه من سألت السؤال خطر ببالي، قلت والله بعد ما أفكر بكذا. أو تلغي البيت. أو فشي بالبيت تلغي، تقول بعد ما أريده هذا، أنا باعتبار صرت غني بعد أنا أقدر أجيب الأشياء اللي مثلًا قلت خب شوية كواي من الرجال يضج من موضوع الطبخ والريحة الطبخ، فأنا يقول قعدوا سكتوا راح أفتح مطعم بيم البيت هذا يوم يجيب لنا مثلًا.
1: لا ما شاء الله في الأكل أنا بعد إن شاء الله كلش أحب أكل الطبخ البيت يعني. ما الفلوس هاي الساس يعني.
0: لا انت سوي لك بيت مثلا فد 2000 متر والمطبخ بعيد عن البيت فد 500 متر حتى ما توصل لك الريحه، مو تضايق حضرتك عين الملياردير تضايق من ريحه الطبخ بعد ما تريد هم صدق. اي يلا
1: والله عبير انت ما عارف تسوي مشاكل على الجو كلش.
0: اي هسه ما قلت لي شنو اول شيء ممكن يخطر ببالك يعني تبطل انه تفكر به. واحد اعطيني فد شيء
1: يعني. أنا إذا أخذ السيارة آخر موديل بعد ما أفكر السيارة خلص عندي موجود بعد.
0: واحد طموح
1: سيارة.
0: طموح يقعد بمطعم يعزم. واحد طموح.
1: لا لا لا.
0: عمي
1: لا
0: غني غني غني غني فلوس فلوس فلوس.
1: ما أنا قلت لك ده اللي قال إذا الموجودات عندي عظيم. والله ما أحتاج أنا. أنا ترى من نوع الأشخاص القنوعين بهاي المواضيع.
0: واضح. شكرا سيوفة أكيد نورتنا أنا كلش أشكرك يا صالح شكرا.
1: شكرا جزيلا.
0: عيوني انت باي باي. شكرا اموري تسلم. يلا شنو اشتغل

0: إذا المستمعين أكيد بعهك تفضل. إذا المستمعين بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا وبعدنا بسؤالي اللي يقول لو يعني سنحت لك الفرصة وصرت تغني أنت ونرجع ونقول إنه غني يعني بالطريقة الصحيحة مو منا ومنا وتبقونها لا صرت تغني وعندك فلوس كلش هواي شنو أول شيء ممكن تبطل تفكر بي تقول أني هذا يعني أبطل بعد أفكر بي لأنه هذا كل همي ممكن يكون خلال الشهر أو ممكن إنه فشي تلغي من روتينك اليوم تقول هذا بعد ماكو لأن أنا صرت غني وعدي فلوس كلش هواية. أرقامنا 0780211415 و0780211617 آسيسيل 0770114115 اتصال.
1: مساء الورد عليك ست عزيز.
0: اهلا مساءك خير.
1: مساء العافية عليك.
0: شكرا.
1: مساء العافية على إذاعة الرشيد وعلى كل المستمعين.
0: شكرا عيوني. منو جايه؟
1: ستار الشريف من محافظة واسط. تحياتي لك ست عزيز.
0: اهلا يا ستار. يلا ستار سمعت سؤالي؟
1: سمعت سؤالك.
0: طيب.
1: انا هواي عندي طموحات.
0: اريد اول شيء مو طموح مو شنو تسوي بيهن شنو تبطل تفكر بيه.
1: هو شنو ابطل افكر السفر. لأنه هو دائما على بالي السفر.
0: لا هذا أوكي. لا هذا أنت تسوي إذا صارت عندك فلوس.
1: لا هو موجود.
0: إيه.
1: موجودة ولكن أكو قيودات العائلة والأطفال وكذا فما تقدر تسافر.
0: أي جماعة الوقت غير مناسب بس وقت لا الجيب صح يبو الجهال لازم تأخذه وياك المرة لازم تأخذها وياك يعني هواي أشياء.
1: الشيء الثاني مقاطعة الأقارب.
0: زين
1: أبتعد من الأقارب يعني هذا أفضل شيء. إن الجرعانية بس أنا بيها وأطفالي وحدي. لأنه سبب المشاكل سبب الأمراض سبب الحسد هو الأقارب يعني مو دائما الكل يكون
0: عزيز تتبرر من أقاربك عمود الفلوس.

0: شلون تكحلها لك ما تتكحل. يقول انا عوف اقاربي بس اصير عندي فلوس صدق كذي مشان ما اصلح. لا شلك بهالسالفه.
1: لا لا ستعذير ستعذير طبعا دائما اذا تجيبين لي الشغله يسالك شلون جبتهم ايه هو رحت شنو اشتريت واليوم وين سافر واليوم شنو اكلك. فهذا الاقارب لازم تتجعد
0: من عندك. فانت اول شغله تسويها من يصير عندك فلوس تعوف اقاربك.
1: اي هاي هاي اول يعني هذه مخيلتي
0: عم يجي يصير بينا احنا صهدوك
1: كذي. طيب الاقارب مشكله حتى تلبس افضل شيء شنو لبست وليش لبست وكذا لبست ومن ما لك شغل بيه.
0: هاي تعلقت حالك لعد صرت تغني شلون شي خلصك بعد قابلوك
1: لعد ليش لعد ليش اقول لك اول فقره هي افكر بها انه ابتعد عن الاقارب.
0: يسوون خيم بالمزرعة بالبيت مالتك لأن باعتبار تغني راح تشتري لك فد 2000 همات يعني 2000 متر ألف تسويها مزرعة والباقي البيت. فهم قاعدون بالمزرعة يجيبون جسمه خيمهم ويقعدون يمك يقابلوك ويقعدون.
1: والتفكير الثاني المرأة تقطع الخبز قريتها ما تخبز
0: تفتح لها مخبز بس لها
1: افتح لها لانه خبز البرة ما تاكله مشكلة
0: ما تاكله.
1: تحياتي للخباتين اللي هم دائما نظيفين تقول انا ما احب الخبز البرة. تحياتي للخباتين
0: صحيح ما يستنظفون. طيب انا كلش اشكر اتصالك نورتنا. تحية لك ولعائلتك معالي.

0: اقطع الجبن من العراق اقطع بلوزه رغم ما يستوردون
1: بعد. والله ما تخلي الجبن يمر على بيتكم ابدا.
0: اي والله ما اخلي يطب له العراق لان ما اعرف.
1: يا بتحياتنا لابو شغل ابو منو هو؟
0: مصطفى السيد مصطفى الياسري.
1: اوكي تحياتنا له ونقول له يا معود هدي بالرحمن
0: يا جبن مروتك
1: فغير الجبن تراكو ريوقات همات يا رخيصة. لا جبن جبن مو زبد. جبن لو زبد هم ما يخاف. عمار يقول زبد بس مع الناس الأغنياء طاقة تفكر بزبد.
0: لا مش فايت للو
1: جبن جبن جبن
0: جبن
1: جبن زين
0: جبن وين من 500.
1: اي اوكي فنقول له معود يعني غير لهم مرة بيض مرة
0: والله.
1: عمي قشطة مو مرة جيمر جيمر يعني قشطة مرة مخلمة رأيك يعني
0: يعني
1: تحياتنا له ان شاء الله يسمع كلامه.
0: اي والله شكرا
1: شكرا عيوني مع الف سلامه باي باي. هلا والله. الو
2: مساء الورد.
1: مساء الورد هلا والله.
2: الو عبد الورد هلا.

0: كلتفك حالي
1: آه
0: يعني
1: شعانة
0: عليك
1: ايه ايه صحيح
0: هذا منين جاب هين وش وقت ويمتى ليش دخلنا بس نروح يا الناس ما يعرفونا اصلا.
1: طيب أنا كلش أشكرك وسام، أتمنى لك يوم حلو. شكرا لعيوني، مع ألف سلامة. باي باي. صعد لنا اتصال يا معود، مو أكو اتصال.
2: مساء الخير.
1: وينها البنية؟ وين مساء الورد؟ ألو ألو مساء الورد، مو سألتها قلت لي إيه. ألو
2: هلا
1: قلبي، شلونك؟
2: شخبارك؟
1: شنو أخبارك؟
2: والله مثلا عن العيش.
1: شنو أمورك آزاد؟
2: فدوه عينك الحمد لله
1: نورتني. يلا عزاد جاوبني، اعطيني مجال جاوبنا يا عزاد.
2: اول شيء احمد الله وشكر ناصر غني.
1: نعم،
2: اول شيء احمد الله وشكر ناصر غني.
1: طيب
2: وراها بس اداوم، تدري لي انا جد موظف اطلع ورا الدوام اشتغل تاكسي سيارتي، فبعد ما اشتغل
1: بعد ما تشتغل سيارة تعوفها تبيعها اكيد. انت بعد تقوم الفلس كل الدورة فلس فلس، فتبيعها مو تنطيها لاحد فقير اكيد. لا
2: لا، المهم انا يعني ارتاح نفسيا.
1: ايه
2: الجمعة الصبح قاعد بالبيت ابيها طلعات زيارة، ولا اتبرى من قرايبي ولا من اصدقائي.
1: زين
2: اللي اقدر علي اساعد العالم ان شاء الله.
1: ان شاء الله. طيب أنا كلش أشكرك عزاد، يلا إن شاء الله يا رب ليش لا نسمع أخبار طيبة عنك. تحياتي لك أكيد.
2: سلام للجميع، ربي يحفظكم.
1: شكرا. تطلع طبعا تحية لصديقتي رسل سامر رائي الوردة، يعني أتوقع رسل داقة على غير إذاعة ما أدري ليش، لأن كلش يعني من الممكن جدا نسويها. أقول لك من الممكن جدا نسويها. تخيل تخيل، خليني أسولف لكم سالفة على السريع. بنية تسوق صار لها 10 سنوات، تقول 10 سنوات ماشي يا أخوان. أوقف لي، جتني قالت لي إنه أنا خابرتها وأريد أطلع أروح الدكتور وكذا عندي، فباعتبار صديقتي قلت لها تعايا وياي حتى 13 حتى تأخذيني وكذا. يا أبا أوكي عمار، يعني سوري من الكلمة بس هي منهولة كلش كبيرة، فاهمني؟ مو طسة، منهولة مفتوحة، ويعني حتى ما بيها غلق فاهمني، ما تشوفها ويلقع، لا مفتوحة هي وخالين يمها فت علامة انه انت دير بالك ترى هاي منهولة مفتوحة. فهي لا ارادية طبت بالمنهولة هذه وبالسيارة. ألو. والسيارة راحت وبواجت.
3: ألو
1: هلا رسل، والله نحكي على وحدة من صديقاتي.
3: والله عندي مناشدة، شتدون تعتبروها اعتبروها، والقرآن عمي بس خلصوني
1: نحكي على
3: شتد بس خلصوني
1: نحكي على واحدة من صديقاتي شوية. والله رأيي جدي
3: يعني
1: رأيي
3: أنا هاي هذا الإنسان هسه أنا بلحظة وعي بلحظة إدراك، أنا قاعدة من البارحة واليوم أفكر أقول شنو فائدة بحياتي، شنو فائدة بحياتي بس المصايب، يعني ما أحتاج أصلا أخذوه.
1: هاي أنا هاي علي. أوكي تمام هسه افتهمنا، بس أنا داخذ رأيك والله بعيد عن البرنامج كله.
3: لا هي هسه مو هم دا يقولون اذا واحد صار عنده فلوس، هو واحد شوي صار عنده فلوس وراء عبير، يعني بس فهموني منين تجي الفلوس.
1: اسمع بالهاي المناظر مو مكلفتها ايش قد لحد 500000 450
3: بعدني الحق عجل بعدني المشكله.
1: شلونك رسل؟ هوني 10 سنوات السوق عمي عاش عايتون.
3: ابد مو زينة اني
1: عمي، حقوم العالم يحجر عن نسوان من السوق عشفت اني
3: والله. بس خلصوني يا عمي خلصوني اني أنا هسه صار لي حد الآن إنسان دا انتظر قاعدة دا انتظر آلاء حسين تطلع وتقول لي أنت برنامج
1: صدمة
3: والقرآن الكريم صارت لك تعمل انتظرها.
1: زين
3: لحد الآن ما استوعبوني يا عالم.
1: رسول لو صرتي غنية شنو أول شيء يعني تبطنين تفكرين بي؟ والله بصراحة عوفي إنه تقطعين علاقتك بي عادي، هاي كلش طبيعية وأتوقعها من عندك، عندك ما عندك أتوقعها غيرها.
3: يعني فوقها لا هو هي ما اريد شيء، هسه عندي بس صمر واحد بالحياه، خلصوني من عبير غير ما اريد شيء. ها هي خلاص
1: يعني من صار عندك فلوس معناها من صار عندك فلوس تتبرين من عندي من صداقتي
3: اصلا ما بوع عليك. مين يقول لي عبير؟ اقول منو هاي
1: علي
3: اكو يحب اسمع عبير.
1: احققها لك صدق كذا تدللي.
3: الخميس السمك موجود.
1: لا عيني لا خز لا سمك ولا خميس ولا اعرف شو تعرفين. يلا باي باي.
3: يلا باي باي.
1: الو تحياتنا لك اكيد نورتينا مية هلا باي باي. على شنو عمي سيارات وتدري والله تكسرت سيارات ما ادري شنو هي بس هي

0: يلا متواصلين وياكم اكيد. واتصال اخير اخير. يلا الو. عليكم السلام.
1: انا اخر اتصال.
0: اي والله مو زين هسه مسكوها ختام ان شاء الله.
1: دونا بدينا الشغل
0: بس شويه الصوت معني لي بلا زحمه عليك.
1: عفوا قاعد اشغل بالسياره ما
0: اي فحاو. ها اعتذر منك والله لانه الجهاز راح يقطع الصوت مو بس مو اني. عيوني انت ميت. هلا مع الف سلامه. باي باي. يلا مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم ببرنامجنا. بصراحه كان سؤال هو فانتازي انه لو صارت فعلا كل اللي اتصلوا بينا هي من الاشياء اللي احنا نفكر بيها كليتنا يعني المجتمع العراقي عموما اللي هو مثلا خلينا نقول يمكن سلطان اخذ البارحه مدعوات البارحه انه انت بيا مرتبه او انه انت مواطن من يا درجه فالكل اتصل وقالوا احنا الثانيه وكذا وهاي الاشياء. ففعلا اللي يكونون هم حياتهم طبيعيه والحياه اللي هي خلينا نسميها الكادحه انه يشتغل في سبيل يجي راس الشهر في سبيل يكمل مصروفاته وفي سبيل انه يسدد هذه المصروفات ايضا وهاي الامور. فحقيقه كل الاشياء اللي حكيتوها هي فعلا كنا نفكر بها وكنا نرغب بانه بيوم من الايام تنشال من بالنا او نفكر بها اللي هو الكهرباء ابو المولده ابو الانترنت. هاي الانترنت طبعا ضافت جديد علينا هاي خياريه انا ما اخليها ضمن هاي والله اللي ما عنده ليس هو انترنت ما مجبور صراحه يعني مو صح بس انا مو مسوي انترنت والله ما مسوي زين. عموما تحيه لكل مستمعينا اتمنى لكم يوم حلو ان شاء الله يا ربي دائما يكون الغنى هو قدامكم وان شاء الله يا ربي دائما الرزق الحلال قدامكم وان شاء الله انه ما يجي راس الشهر وتكونوا تفكرون شلون ممكن انه تسددون مصاريفكم. تحيات عمار كامل لكم وتحياتي. باي باي. ان شاء الله باكر نلتقي وياكم ساعه واحدة. باي. سهلة جايك الخبر جايتك تقوى. باي باي. هسه غدا اقول باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيد يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلة البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. رئاسة إقليم كردستان قوة التحالف الدولي لن تبقى بعد يوم 30 أيلول الحالي. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. النقل تطلق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد. النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقارا في بابل وبغداد بقيمة عشرات المليارات. التربية تقرر منح امتحان تعويضي للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية. يرى الله إلى قاطع عمليات غرب نينوى عدن عسكري رفيع. الإيراني يلعب العراق تصاعد الغبار وتباين لدرجات الحرارة خلال الليلة. لمزيد الرشيد ميديا دوت كوم وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية لها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
1: وتقنية أمبيلايت
0: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش

0: آلن آلن آلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
2: أغاني وأكثر. الرشيد FM.

ومنك ومن زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: يحفظك. انت مشو يعني

أزمة الوقود، بينها إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية ووضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمات الوقود وضمان انسيابية التجهيز بين المحافظات. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة، مشيران إلى حرص العراق والولايات المتحدة على تطوير الشراكة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي مميز. وأوضح أن الزيارة تأتي أيضا في إطار استكمال ما تحقق خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن في منتصف تموز الماضي، والتي شهدت تأسيسا لهوية جديدة للعلاقة بين البلدين. ذكر بيان أن رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله وصل إلى قاطع عمليات غرب نينوى على رأس وفد عسكري رفيع المستوى. وأتابع البيان أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع الأمنية والوقوف على جاهزية القطاعات العسكرية ضمن قاطع المسؤولية. أخيرا، قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ستستعرض خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجرائم التي تعرض لها الشعب الإيراني، مشددا على أن إيران ستدافع عن مواقفها في المحافل الدولية. وأضاف أن إيران جلست إلى طاولة المفاوضات عدة مرات ووقعت اتفاقيات، إلا أن العالم رأى كيف نقض الطرف الآخر تعهداته وانتهك بنود الاتفاقيات. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يبارك الإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: FM.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد عليكم. نسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يتابعونا من خلال التيك توك والبث المباشر. أجمل التحايا أيضا لكل الأشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق, تطبيق الرشيد اللي راح يكون وياكم على الهواء مباشرة. تسمعونا وتقدرون تشاركون أيضا من خلال مجموعة من الأرقام ما بين اتصال مباشر إذا عندكم فلوس, وإذا ما عندكم فلوس تقدرون تشاركون عن طريق الإنترنت وتتصلون على الواتساب. تحية لكم جميعا. وسؤال حلقة اليوم اللي بصراحة أنا استغربته, يعني سألني يا شخص البارحة في علاقاتنا الاجتماعية اللي احنا مبنية دائما على في التفاصيل معينة, وفي جانب معين من هذه العلاقات الشخصية دائما ما يكون قرار انه احنا نشوف شخص يعني ممكن نستلطفه, نلتقي به, ممكن نستفاد منه, يكون عندنا مصلحة وياه, فشي جيد. ففي هذه العلاقات اللي دا نحكي بها احنا اكو شيء اسمه القرار بان يكون هذا الشخص قريب لك, بمعنى اما يكون صديق, اما يكون مثلا يعني اكثر من صديق. طبعا دا نحكي عن العلاقات ما بين يعني جناسك, يعني رجل يكون علاقة ويا رجل أو ممكن ويا فتاة, يعني والله المهم دي نحكي علاقة الصداقة, لا حب ولا مشاعر ولا كل شيء, ولا طول يعدني على صفحة ذن تونسوا بهن يوم الخميس. بس بالتالي سؤالي واللي أنا سئلت به البارحة وبصراحة عجبني, متى آخر مرة صار عندك صديق أو صار عندك صديقة آخر مرة؟ مو يعني آخر صديق أنت تقول هذا صديقي صار آخر شيء, شو وقت آخر مرة وشنو الظروف وما هي طبيعة العلاقة؟ ممكن طبعا مناسبة هاي أنه أنا مثلا صادقت يعني صادقت شخص مثلا قبل سنة وانتهت العلاقة, بس هو آخر واحد صادقته أنت كصديق صديق, وبعدين ممكن شاءت الصدفة اكتشفته ما أدري شنو صار, ما لي خصاني بهذا الموضوع. بس بالتالي العلاقة بعدها مستمرة لو لا, وليش انتهت, وشنو الظروف اللي حكمت إلى أن يكون هذا الشخص صديقك؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617, وعلى الواتساب على 0720114115. ماجد الموضوع عليك اليوم؟ لا ماجد مو عليك الموضوع, لأن أنت مو آخر صديق, أنت صديق يعني سموك داعي نقول صار واحد يعرف لك 10 سنين, شو من 10 سنين مصادقة, وين كنت محبوس يعني متأثر. المهم يلا سمعنا أستاذ عمار.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اول اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا وسهلا.
1: اليوم طالع من وقت فاسمع من وقت فما اقول لك فين السؤال
0: اي ها ما تك انت الوحيد تسال فين السؤال.
1: اي لان ما سالت انت كتبت اشوف.
0: اي
1: اي شلونكم عيني
0: سالت تقرش كتبت
1: أو قرش
0: كده بس راح أقول عفوا يا سلام. مهم يلا لئيم والله العظيم فد لئيم أنت.
1: أسوأ صديق أكيد وامي
0: ما قلت أنا أسوأ. أنا قلت شو وقت آخر مرة صادق الصديق
1: الصدر الأخير. والله يا حبيبي أبو سلاطين آخر مرة قبل سنة تقريبا.
0: قبل سنة اوكي.
1: ايه دكتورة تحياتنا لها.
0: تحياتنا لها.
1: سجلتنا باليرموك. فطبت لهم مدري شنو يعني كان صوت مني يعني اني غلطان بالصيدلية.
0: ايه.
1: فطبت مدري شنو تدري احنا مثل اسلوبنا انا وبلبل.
0: ايه.
1: يعني مثل شايفة يعني مثل 24 ساعة نضحك.
0: صح.
1: اسلوبنا حلو يعني بالتعامل مدري شنو فطبت. هي بدأت مستغربة. قلت لها دكتورة مو فلانة مدري شنو. قالت لا عيني غلطان. قلت لها ناس اعتذر مدري شنو. فطلعت يا رأسا صاحت قالت تشنو يا شركة. قلت لها فلان شركة. فمن دي صار تعامل. قامت ابنية خطية اي شيء تستشيرني. على اي شيء مثلا اقول لك هاي هيك اقول لك هاي هيك مو عارف شنو. فيعني صار سنة الحمد لله وشكر يعني صداقة حلوة.
0: الله يديمها.
1: الله يسلمك. ومحدودة كلش يعني لان تدري لا سلطان لا لا حبيبي محدودة يعني لأن بس وفق العمل ماكو أي شيء بيها في الحياة العادية وعلى مستوى الرجال قبل تقريبا 3 أشهر ولد نقيب تحياتنا إليه مرابطة فأكثر المرات أشوفه بالمرابطة
0: طيب.
1: يعني بغير منطقة بغير منطقة آخر شيء البارحة شفته بالخضراء فهو من قبلها يعني صار صديقنا فسلام وكلام من شو قلت أقول لك أنت شنو منشور على المرابطات شنو بغداد بس لك قالي شو سموه فلان جهة وما أعرف شنو فقال لي لازم ها فمن دي تهماتين تبادلنا أرقام التليفونات ويمكن الوحيد اللي ما عنده مصلحة أنه فلان أقول لك أبوي يربي فلان مرض يقول فلان شيء هاي عندنا واحد أماتين شي يبني شي يبني فلان مرض جهاز مال مدري شنو يريد اخر شيء تخلي بيت سكان ودريهم يعني البيت حتى يوميه شيك ابو يوميه شيك ابو
0: زين
1: والله
0: طيب اذا قبل 3 اشهر رجل قبل سنه امراه ولا تزال علاقتكم جيده الحمد لله الله يديمها
1: قبل الميلاد
0: وامين طيب تحياتي لك حبيبي مع السلامه هلا باي باي هلا ناخذ ويانا صديق الو
2: مرحبا سلطان
0: يا اهلا وسهلا
2: شلونك
0: الله يحفظك يسلمك من وياي
2: انمار
0: اهلا وسهلا بك يا انمار
2: يا طارق انمار
0: طارق انمار
2: ايه
0: اوكي يا اهلا وسهلا
2: مارن عندك
0: الاسم لا صوتك تقطع ما اسمع زين
2: اقول لك الاسم مارن عندك
0: مار من عندي ممكن مار ممكن لا ما اعرف
2: انا معد يوم جديد
0: هاي اهلا وسهلا يا هلا ومرحبا هلا حبيبي شلون اخبارك طارق شلون امورك
2: شاكلك
0: الله يخليك يسلمك
2: انا خبرت على مو خالد عدنان
0: اي ايش بيه خالد اي
2: وخالد يا اخوي قال من قبل التاريخ صديق امير
0: اي
2: إيه هذا خالد هو ويا حامرابي يسلمني ناع الفلفل الفاي
0: زين
2: يعني هسه يعني القدر المفروض القدر
0: ايه يفرقنا
2: واحد من عزله
0: ايه
2: يا اخي حتى تسونامي صار بالعراق
0: زين ياهو الاقدم هو لو منتصر
2: شلون
0: هو ياهو الاقدم هو لو منتصر
2: لا خالد أو مخالد أكبر من عندي يعني وأنا أكبر من منتصر إيه بس منتصر منتصر 2007
0: إيه إذا منتصر بال 2007 خالد إيش قد 1900 وخشبة
2: لا ما أقول لك اقول لك من شال
0: شنو انتم خالدين شنو مدافتهم ديناصورات شو وايد احس بيه
2: ايوه بعد كروش وشيب
0: ما له
2: وقعت
0: ايه
2: والله حليب سباع بطل
0: كلهم مرن علينا
2: كلهم مرن وانا بعد مسلب
0: وانت بعد بعد خالص صديقك ماكو هيك
2: اي شوف خلي مرات يعني اطلع مثلا ويا صديق اروج كتابة من الصبح لليل وهذه فعندي يوم واحد استراحة انت تعرف فاريد اطلع مثلا يعني عندي يعني مئات يعني بدون مبالغة الاصدقاء بس فعلا انا اول ما اريد اخابر على اثنين خابر على خالد وخابر على منتصف وخالد يتعرف يلا بس مثل الظروف بس منتصر يلبسني بالليل
0: اي منتصر اي غير
2: فعنوان الصداقة عنوان عظيم
0: نعم صحيح والله
2: بس نصيحتي يعني نصيحتي لا تخلي الصديق فوق العائلة
0: هاي 100% هسه انت حكيت عن خالد وهو اقدم صديق هسه انا اريد اجدد صديق منه مش أجدد وقت
2: صديق؟
0: اي اجدد صديق يعني اخر صداقه سويتها اجدد صديق انت صادقته
2: ما عندي
0: شو ما عندك شو
2: ما عندي اجدد صديق ما عندي صديق جديد يعني عندي هيك شيء عابر هذا ما اقدر اعتبره
0: صديق لا لا
2: يعني
0: صح ما نحكي عن صديق وانا قلت حتى لو انتهت العلاقه مو مشكله بس انا احكي مثلا انه واحد صديق اخر واحد انا خضت تجربه ان يكون صديقي
2: ما عندي
0: ما عندك
2: عندي لا مو شيء يعني مو شيء صديق
0: زين اجدد اجدد واحد من القدامه
2: اجدد واحد من القدامه دكتور علي ليث
0: هذا
2: هذا من احنا وصغار
0: اي
2: هذا علاقتي بي صار لها 42 سنه
0: زين
2: بس انقطعت وتجددت قبل كم سنه
0: ايش عجب
2: هذا استرخنا بالإعدادية بالمتوسطة الإعدادية وظلينا مثلا بالسنة حسنا إن شاء الله هو طبيب أسنان أنا علم سياسية يعني اختلفنا بالكليات بعدين رجع الطائفية جمعتنا شلون جمعتنا الطائفية
0: هاي أول اثنين طائفية تجمعهم الطائفية تفرق
2: طبعا صديقي يعني أخويا صديقي هو لأن أنا رادوا يقتلوني هو خلصني
0: أوكي
2: وهم فترة تعدوا علي أنا خلصت هذه شوية قوة يعني بس كعنوان صداقة يعني حقيقي صراحة يعني مثلا
0: هذا نعتبر أجدى الصديق اللي هو من يا سنة من سنة قلت لي رجعت علاقة
2: أجدى الصديق
0: أي أجدى الصديق هو يعتبر أجدى الصديق
2: أجدى الصديق أنا عندي بس يعني السبعة وراها ما كون الصداقة
0: ماكو أي خلصت
2: أي صراحة يعني صراحة
0: حلو حلو طالع
2: ليش يعني شانه بس اما مثلا الصديق اللي اني يعني كابني ويفرحني وما ادري منو هذا صاحب عدنان كابني وكابني يعني يأذيني يعني
0: من يدعى خالد
2: والله يعني كابني فاليوم لازم
0: والله
2: هي دعوة مرحلة إيمانية
0: والله هي صارت أكثر من مرة منتصر قال لي خالد قال لي بصراحة أنا حاب نلتقي إن شاء الله نرتبها وبإذن الله تشرف فيكم
2: أنا أولا يعني أهنيك سلطان أنت الإذاعي الوحيد اللي أسمعه
0: في دول عمرك يا حبيبي بالعكس الشرف
2: جديات والله
0: الله
2: الإذاعي الوحيد سمعه مثقف
0: الله يسلمك
2: خلوق
0: في دول عينك
2: كاريزما هادئ أدعو الله أن يوفقك
0: الله يسلمك التوفيق للجميع وأنت ما شاء الله
2: تحياتي وتقديري
0: إنجازك على الهواء ما شاء الله يشار إلى
2: بالشرف وكذا يدك خالد نتجاوبك وأرجوك يعني
0: خالد يعني هذا أول طلب من طارق وطارق يعني هسه أنت صديق بس طارق زميل وصديق فما أقدر يعني هو لين دقع هو مناسب
2: كان دين أنت وديلوب طالع وديتوعك وديلوب
0: أي من شدة تحكي أنت ديدك هو كان
2: اي
0: خالد اليوم خنقه خنقه والله ما اخليك تعبر الهوى اي
2: خلي
0: عمار اذا دق خالد للجوبه
2: يلا تحياتي وفضل
0: صدق اوكي طيب ناخذ اتصال اوكي تحياتي لك يلا شنو ماجد يعني

0: زميلة العزيزة سوسن، تحياتي إليك، صديقتنا الجميلة. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: الغالي سلطان.
0: هلا علاوي،
1: شلون الحب؟
0: شلون الأمور؟
1: الله يقلبك.
0: قل لي، شو وقت آخر صديق صادقته؟
1: القصر إن إحنا هو صداقة.
0: إحنا هواي سعلاوي زمان.
1: ربع قرن؟
0: أكثر.
1: والله بالصراطين الغالي، ماكو هي النخبة اللي أنتوا اللي تعرفت عليها يعني. واللي خبيلكم كنت تعرفهم وبعد وراها ماكو.
0: ماكو صديق.
1: نحكي معنا الصداقة يعني. حقيقي. بس ما أعرف زماله. حكم دوام أكثر من مكان نقلت. حياتي أكيادية. بس ماكو لا.
0: أبد ماكو صديق.
1: يعني ما
0: يعني ممكن مثلا نقول الاستنتاج اللي هو اقرب اقدم صديق يمكن فراس، صح؟
1: فراس، وعن طريقك.
0: أيه.
1: انت حضرتك اخويا
0: صديقي.
1: يعني تعرف يعني انه داخلين بيوت بعض.
0: أيه أيه طبعا
1: بعض. احنا كل شيء عن بعض،
0: احنا علاقتنا
1: يعني هو صداقه.
0: علاقتنا عبر العائليه يعني، الابهات والامهات يرسلون فينا ديفولت
1: يعني احنا أيه.
0: كنا يعني
1: احنا
0: العلاقه
1: ما
0: نمشي لها صوت ابيض. صوتك اسود ابيض. اي بس ما تتذكر انه اخر صديق صادقته؟
1: يعني انا اقول لك مثلا صديق لحد مستمر وياي من الاول ابتدائي.
0: أي.
1: يعني اخوي وما خير عندك سيف العقيلي رئيس اتحاد التنس. يعني تخيل اني اصدقاء وعائليا من الاول ابتدائي لحد الان، هسه عمرنا بالأربعينات.
0: هذا أقدم.
1: إيه. أكو همية. بس أنتم من بعض يعني جيل ذهبي، جيل الخو صداقة اللي بيننا. لا صراحة ماكو يعني. ما عندي أحد وصلنا مرحلة إنه يعني نكون يعني أسرار بعض ويا بعض، ندخل ببعض ونروح ونجي مجرد زملاء مع معرفة. يعني أرقام بيناتنا على قد العمل، سلام التحية. بس ما كله يعني أصل كده دورت وأخويا في القبلي همين ده يقول أنت ما أصلا. لا ما كله يعني الخط الأول.
0: خط الصد
1: نخبة يعني بعد.
0: والله يا علاوي أنت من الأصدقاء اللي أنا حقيقة يعني كلش أفتخر بيك وأحبك، تدري كل زين يعني يمكن علاقتي بيك تختلف تماما. أنت مختلف حتى عن البقية، يعني علاقتي بيك هيك في منطقة كلش حلوة ونظيفة و ولله الحمد يعني حتى عائليا وأنت يعني كنت جزء أيضا من فترة كلش طويلة من حياتي وكانت يعني جزء جيد هبين مو سيء.
1: إن شاء الله
0: يا رب الله يديمها علينا هذه العلاقة والصداقة، وأنت مفخرة يعني بصراحة. والله
1: هو قلبك هو
0: عايز
1: اللي
0: حرطه بالسلاطين
1: بعد
0: هو
1: يختمها وراها ما ترى.
0: أي بعد ما
1: أبد يعني.
0: طيب تحياتي لك علاوي حبيبي، شكرا جزيلا، ممنون، شكرا يا حبيبي. هلا بك خالد، تريش تتصر والله ما تدخل تشرف اي يعني طارق هسه باش كتب لك ابلع ابو وليد افترض عليك فرد جدا، ما راح تدخل والله يعني على الاقل تقدير اليوم هو مولي. يعني هو اليوم ما راح تفوت لان طلب من طارق، الا طارق يقول لي اوكي ويخابرني يقول لي اوكي كيفك بعد. احب المشاكل يعني.

0: خلينا ناخذ ويانا وجه التحية طبعا صديقي العزيز محمد رسول، تحياتي لك حبيبي. شكلك لا تحرجني، بس اعتقد انا اعتقد ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور
1: استاذ سلطان، شو اخبارك؟
0: يا اهلا وسهلا بك، كل الهلا. من وياي؟
1: محمد علي من بغداد.
0: اهلا بك يا محمد.
1: بجاسة.
0: شو وقت اخر مرة صادق الصديق؟
1: اني اخر يعني قبل 3 سنوات، ومتندم لان ما عرفت قبل اكثر من هاي المدة.
0: يابا شلون؟
1: اي والله. يعني عنده اصدقاء من روضة وياي. والحمد لله انا موجودين، بس يعني علاقتي صارت يعني وياهم كلش بعيدة.
0: زين.
1: مجرد سلام عليكم. شايف بالعيد دز لك صورة كل عام.
0: اي باي سؤال، هاي مجاملة.
1: هاي سلامات.
0: بدأ اكرهها يا اخي، ما ادري شلون هاي. ولا بها طعمه.
1: جمعة مباركة. ايه. شنو طيب الله انفاسك.
0: ايه. طيب الله انفاسك. تحسك تحسك كافر انت ملحد.
1: والله ما
0: والله العظيم. نزل لك جمعة مباركة.
1: ما عرف اللي عرفته. اللي عرفته بهاي الفترة الأخيرة يعني صراحة صدق أقول يعني أتمنى من الله لو عرفني بيه قبل هاي الفترة كلها.
0: لله الحمد.
1: إي والله، في الإنسان يعني الله الله يحفظه.
0: الله يحفظكم إن شاء الله، يحفظ صداقتكم على أقل تقدير.
1: صدمني موقف هسه حاليا.
0: إي.
1: المتصل قبل هو صديق قال لك أعرفك صار لي ربع قرن.
0: اي
1: صراحة تخيلتم ديناصورات.
0: لا ربع قرن، لين كان يعني كنا اثنين بنفس الروضة.
1: من قال لك ربع قرن؟ ربع قرن هو هاي، بس ترجع لك 25 سنة عادي يعني.
0: لا لا لا، هو ربع قرن قصده من الروضة، يعني الروضة تقدر تدخلها عمرك 4 سنين، يعني عن 29 هسه. أيوه.
1: لا ترى انا هم 40 سنة عند اسولف وياك، يعني مو صغير.
0: هي تكبير عاش عليه.
1: انا شايف.
0: اي انت شايف مع رجال بعدنا صغير شنو قابل.
1: ايوه صار مبين عليك والله شباب. ان شاء الله شباب متجدد
0: دائما. ترى بالمناسبه حتى اذا تشوفي في تيك توك هذا الشيء بلحيتي ترى وراثه، يعني مو كبر.
1: انا هم انا عاد انا هم وراثه.
0: ايوه.
1: اقول لك الشيء بنزل عايش على صدري ابشرك.
0: اي ما مو من الموضوع اخي ما عادي.
1: بس لا والله صراحه هاي الفتره لا احس نفسي قاعد اراهق ما اعرف ايش.
0: الله الله يا احلى احلى فتره هاي.
1: يعني ويعني سبحان الله حياه ونشاط وحيويه والدنيا محترقه قاعد هاي الفتره. ما اعرف انا الولد كان سبب لان طاقه دائما ايجابيه عنده.
0: طبعا هو دائما شوف انت لما تزرع الطاقه الايجابيه يعني. بداخلك انت تقتنع انه هي طاقه ايجابيه، جسمك راح يتعلم على انه تكون دائما انت عندك طاقه.
1: اي اي يعني ما يخلي روزه عندي ابد منه.
0: ده شيء
1: مع
0: هي
1: خربانه
0: دخل. أيه
1: روح اطلع روح وين من هذا النوع اربيل يلا اربيل ماكو خله خاور لا يلا اربيل لا تقول خاور
0: اوكي والله صدقتك ايش درايتك هاي
1: بعد
0: واحد
1: يعني
0: شفت
1: استكرام من عنده
0: والله ما ادري هي افضل شيء افضل
1: وثيانات مثلا قف فايت وقت
0: شفت باوع العاد هي يعني يعني ملتبه صح
1: هو وافق عشان انطبق
0: ايوه وافق عشان انطبق بالضبط
1: هو معنا متراهمين قلت
0: له
1: انت بعد خلاص
0: الله الله يديمها عليكم ان شاء الله
1: قاموسك انت على موضوع الزواج
0: ها تفضل
1: تريد ابوك يريد
0: ابيهم تشوف لك طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا وجه تحية طبعا للزميلة الجميلة عبير ربياتي تقول انت اخر صديق اني منو عبير عبير يقول عمار يقول من يا عبير طبعا بالزراء خلي باش تقول انت اخر صديق تقول ما تعرفنا والله ما ادري انا ما تعرفنا خليك صداقة حلوة صعد الكوليسترول عنده هسه والله طارق انا اخذت حكايه بعد ما اقدر مصطفى الحب استاذ سلطان انت الحب حبيبي يا هلا مرحبا زين يحيى العدل

0: عبير دزت لك مسج تقول اطلع بالليل وباوع على السماء وتعرف من عبير. يقول عجاج يعني تراب انت هو يقول اوكي. انا ده احاول اهدي النفوس والله العظيم. يقول انا بعد دخان اسود هاي ما انا عبير زدت لو حاجه ذيك احسن اني. طيب سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول شو وقت اخر مره كان عندك صديق او شو وقت اخر صديق صادقته او كذا كان فتاه او يعني اذا كان بنيه او ولد. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 و0780211617. بامكانكم الاتصال على الواتساب 0720111415 الموجودين على التيك توك. رجان شوية تفاعلكم أكثر وتحياتي لكم طبعا. يعني مو كلش تحياتي بس تحياتي. يعني مو كلش مقتنع بكم يعني. طيب أسمع خلال الإجابات اللي صارت يعني حقيقة حلوة. إحنا بس همشي نفهم السؤال. مو أقدم مو أكثر مو أقوى لا آخر صديق صادقته.
1: في حد يزعل من أخوه؟ في حد يزعل من دمه يا بل؟

طيب عندنا ما ادري من هاش الحساب مغلق كاتبه اخر صديقه بال2003 عقب 23 سنه الهوايه اذا واحد يشوف صديق شنو ما لا حتش قد كان عمرك عمرك والله ما ادري اذا اخر صديق قبل بال2003 ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 و0780211617 وعلى الواتساب 0720114115 هذا ارقام الهواتف للمشاركه ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. سؤال يقول شو وقت اخر مره

صداقات. البنات لا ويقول لك هاي تباوع علي وتريد ما ادري ايش تسوي وذني مالات السوالف ما تستس وحية فتدخل بهذا الصراع لحد ما تقرر انه هاي صديقة او لا. والفكرة يعني مثلا انا متابع اثنين اعرفهم يعني هن صديقات يوم ذني الحب والحرب حياتهم حلوة تنزل وانت الحب وانت النفس وانت الحياة الحلوة وانت الاشياء الجميلة وما ادري شنو وهذيك طبعا تحبها صديقتها بصمت فجأة قبت ما يتعاجن بعدين فجأة رجعن هم حب وعزايم وطلعن ويطبن واغنية بالسيارة وذنس لقوا فلوقات وبعدين فجأة يتخاربن ما يتحاجن طبعا بس هو حلو انه ما بيناته مشاكل يعني بالسوشيال ميديا ما يطلع مشاكل بس مقطوعات تلقيه ماكو تسأل هاي على هاي والله ما ادري عندها هاي تقول عندها المهم بعدين فجأة يرجعن بعدين ما مفتهم فد علاقة غريبة حساب مغلق صح والله من الدراسة انتهت الصداقة من يوم الدراسة انتهت الصداقة مو من الممكن فلذلك أنا أقول بناتنا شوية صعب موضوع تكوين الصداقات أو القرار بأن تخوض تجربة الصداقة مع فتاة بس يعني مثل الولد أنا ذاك يوم حقيقة استغربت على هذا الجانب اللي هو موضوع مال ابتزاز ما 600 وكسر ابني وابتز ولد خطيه والولد 60 واحد مبتز ابني لا اله الا الله فيعني اعتقد والله العظيم 600 650 ايش قد ابني مبتز ولد والله عيب عليك طيب فاذا ارقام الهواتف على الواتساب اوصيكم ان تتصلون على 0720 114115

0: الله قصي. شو وقت آخر صديق؟
1: والله صراحة أنا يعني قليل أصادق. آخر صديق من شنت يعني بأيام الكلية يعني بال2014. وطبعا صديق يعني كان لي علي من هناك يعني. بس تفاجئت قبل تقريبا شهرين هيك ثلاثة. زعل على سبب تافه. يعني صار له يعني تقريبا 4 أشهر صار له 4 أشهر زعلان.
0: يابه شنو السبب؟
1: إيه والله.
0: شنو السبب؟
1: السبب انه اكو جماعه هو ما يحكي وياهم يعني ما يعني
0: طيب.
1: بس انا مثلا مو معناه انه اذا هو مثلا اكو جماعه مثلا هم اصدقائي ما يحكي وياهم يعني هو يريد انه ما دام هو ما يحكي وياهم لازم اني هم ما احكي وياهم. اي والله
0: زين.
1: فخابرني قال لي انا منتظر. قلت له والله انا ويد جماعه هنا عندي. قال لي العاد خوش اوكي يلا باي باي. والباي باي ليومك.
0: كذب.
1: اي والله
0: ما حاولت تحكي وياه ساعتها.
1: حاولت خابرت اخوه. يعني قلت له يا ابو ترى سبب تافه يعني هذا ما يسوى. قال لا ما اعرف شنو انتم اصدقاء وانتم اخوه واكثر من اخوه انا احكي وياه. ماكو مرتين ثلاثه بعد انا عرفت.
0: اي خليه يهدى يجوز هو بس موقفه يعني شويه اوفر
1: يعني ما يعني هاي ما كانت عنده هاي الامور بس شو هاي فجاه هيك صارت عنده.
0: خاف كبر.
1: والله هو كبر.
0: كبر صار يتنحس مثلا
1: يمكن والله.
0: ما خابر اشوف شنو روح لي على مكان وهاي عزمه تضيع السالفه بما انه
1: والله خابرت دقيت علي انا مو مرات اتهم يعني تقول شنو يعني انا قابل اتوسل بي
0: بس لا هي ما يعني دائما هاي الاشياء. هسه اليوم انا مثلا عندي مجموعه اصدقاء وعندي مجموعه ثانيه وعندي مجموعه ثالثه ورابعه كنا عندنا مجموعات فبالتالي اذا صار خلاف ما بين مجموعتين هذا الموضوع ما يخصني انا يخص يعني اذا ما كان يمسني فهو ما يخصني يعني ممكن وجهه نظر وخلاص واحد يطلع يروح ويجي وعاد.
1: وانت المشكله انت الصديق يعني ترى الصديق يعني انا احكي
0: له
1: قليلين ما عنده يعني
0: لا
1: ماكو واحد عنده فد 20 صديق مستحيل.
0: لا ماكو شيء
1: يعني جوز 2 3 ولا صدق اصدقاء
0: قريبين
1: يعني اني والله يمكن احكي لك يعني اني المواقف اللي مسوي لها انا ما اريد اقول لك اني واني
0: لا صراحه ما تنحسب
1: يعني مواقف وياي هو هم حلوه بس المواقف اللي احكي فيها انت تقول لي لا كذب ما معقول هيك والله يعني تخيل مره من المرات اكو عنده شغله هيك بسيطه يعني طلب انه يسافر يعني لغير دوله أني قلت له ما مشكلة أني أروح وياك يعني أنا ما عندي شيء يعني بذيك الدولة وهي مو دولة سياحية على مود حتى تقول رحت على مودة والله.
0: وين رايح للصومال؟
1: لا والله للسعودية للدمام. هسه لو للسعودية للجسمة
0: هسه مكة جدة
1: لا والله للدمام عنده شغلة يعني
0: زين
1: وظليت في الدمام اسبوع وكل شيء مر بيها
0: حجيك
1: لا خضار لا في شيء صار على مودك لأنه أهله ما راح وياه وصار هو بموقف قلت له والله انا اروح وياك ولا يصير خلاص كله طيب يعني
0: حلو حلو
1: وغيرها مواقف هوايه شو ما اعرف يعني
0: فجاه خالف تتحلحل الامور تتحلحل انا اقول لك
1: يلا على
0: ان شاء الله خير. تحياتي لك يا حبيبي
1: حبيبي الغالي اشكرك اشكرك على الاستماع
0: وسام كاتب صايرين نتخشمر بسرعه والله ما ادري المخرج مهند الزرقاني تحياتي لك هلا مرحبا دمتم مبدعين تسلم يا حبيبي شكرا جزيلا هسه شنو اتصال الو
2: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: حياكم الله
0: كل الهلا
2: سلطان
0: الله يحفظك من وياي
2: بصراحه ابو هاجر
0: ابو هاجر
2: خلي الاسم الله يسلمك
0: هلا حبيبي
2: صار لي متابعك يومين فحقيقه عجبني اللقب مال السلاطين
0: الله يخليك
2: اقول لك ابو السلاطين ربي يحفظك
0: فجول عينك يا ورد
2: حقيقه على لقائك على مداخلتك على ردودك
0: الله يسلمك
2: حقيقة تخلي الإنسان يستمتع أنا حقيقة أن أطلع من العمل لحد ما أوصل لمكان سكني أستمتع لك
0: قد المسافة؟
2: اليوم. مسافة تقريبا من الشارع الكيلي للكرادة
0: حلوات
2: يعني هاي ما أحس بالإزمان
0: بيها تلحق لك على فد 5-6 اتصالات
2: حقيقة اليوم الموضوع جدا مؤلم
0: الله يخليك ليش؟
2: إلي طبعا
0: ليش؟
2: نسبة إلي طبعاً أنا أتكلم والدمعة تغرب عيني صراحة لأن هذا الموضوع كل شيء يأذيني
0: ليش يأذيك؟
2: أنا بصراحة آخر صديق تقريباً ب96
0: أوف
2: أيوة ما لقيت صديق صاحب صدوق يعني
0: شلون انتهت العلاقة؟
2: شال من منطقتنا للنجف. ما قدرت اصادق بعد الصراحه.
0: من 96 لحد هسه؟
2: اي والله الاصدقاء كلهم يعني حسب المصلحه بتنتهي والقى يعني اكبر. يعني انسان حقيقه دوني صراحه، ولو هاي الكلمه ما سيرا منطقة.
0: لا
2: للاسف الشديد فما ضليت يعني اثق ان عدمت عباد. يعني شوف حتى افتقد هذا الموضوع بصراحه. انا ما قدرت اتكلم باسمي لان صراحه يعني
0: زين. يعني ما حاولت تخوض تجربه تشوف منو ممكن
2: حاولي يعني
0: قريب من افكارك من تفاصيلك من 96 لحد هسه؟ هواي
2: شو يعني بصراحه ابدا انصدم. يعني كل صديقي صادقني يعني سبحان الله يطلع على فد شيء.
0: تحس
2: يعني
0: الخلل ممكن اختياراتك غلط؟
2: ما اعرف يعني يعني اقرا القلوب شلون
0: ما تنقر الله سبحانه وتعالى.
2: يعني اختياراتك خطا اذا انا الخلل بيه مو بيه بصراحه.
0: هو مو مثلا هسه شوف هسه احنا بنختار اليوم. انا اليوم اجي على ابو هاجر اقول هذا راح يكون صديقي. هسه اكو معايير عندي تثبت انه هذا او ترشح ان يكون صديقي. معايير عندي اني طبعا هي اللي عندي ممكن مو عند ابو هاجر عادي. فبالتالي اكو لازم فالتفصيله عندي بها خطا معين تجذب لي دول الاشخاص اللي يطلعون خطا.
2: ما قدرت يعني بصراحه. ايوه أنا أشكرك جدا ما أقدر أكمل. شكرا جزيلا لك.
0: تسلم يا حبيبي الله يحفظك. إن شاء الله الحقيقة وموضوع حقيقة هذا مؤذي. يعني شوفوا هذا موضوع معايير إلى أن يكون أنت صديقك. يعني أنا مثلا كان عندي صديق بصراحة يعني توفاه الله إلى رحمة الله، واحد من أصدقاء كلش أحبه ما نجيت يعني، وشخص مبدع رائع إنسان جميل. تخيل فارق العمر بيني وبينه 9 سنين، أكبر مني هو 9 سنين. ماكو ربط بتفاصيل حياتي وحياته، ماكو ربط. أنا رجال إعلامي أشتغل وأعمل في هذا المجال، هو رجال تاجر ويعمل في مجال آخر. هو يعني لله الحمد كنا يعني إحنا كنا من الأشخاص اللي ملتزمين دينيا، لكن هو التزامه كلش عالي، رايح 3 مرات للحج كل سنة، يروح للعمرة. طبعا يعني هي مو حلوة هاي السالفة، احنا من طائفتين مختلفة، افكار مختلفة، بيئة مختلفة، ماكو شيء ربط بيني وبينه يعني بالجو العام، فاهمين؟ نلتقي في جانب واحد والله العظيم، ترى مو مفاخرة يعني. انا الرجل هذا يعني حتى بالسوشيال ميديا حشيت عنه مرتين بحساباتي، اذاني يعني هذا الرجل لما توفى اذاني. واعتقد اني لو مثلا صاير فيه شيء هو مشان تذى. فهذا اللقاء بيني وبينه هو فقط انساني ما جيت اعرفه طبعا. فبالتالي طبعا هو هذا بالمناسبه الرجل هذا صعب المراس. اي ابو محمد صعب المراس، مو كل واحد صديقه يعني، مو كل واحد يكون صديقه مو ابدا يعني. شخص لما يجي ذكرني هسه ماجد، لما يجي ينصحك يا اخي فد يعني مضوج والله العظيم. فد يوم حكالي على سالفه قاعدين انا وياه، جابها قصه وطبعا سوالف تخبل، جابها قصه منها وطبعا يحب الحياه، جابها قصه منها. فقال لي هو صح لي اس، قال لي اس يعني ليش ما تسوي فلان سالفه؟ فما بعت عليه يجي. قلت له انا ما احب واحد يسولف بي يعني يسولف وياه على هذا الموضوع. قلت له والله بس خلاص مع وجهه نظرك. قال لي فلان شو حكاها هاي؟ قال لي بس بكيفك. قلت له ما مقتنع هسه. قال لي اوكي ما يضل يلح، ومثلا ما تحكي سالفه ما يقول لك مثلا هاي لا غلطان انت مو هيجي، لا ماكو هيجي، يسمعك عادي وضع طبيعي. فبالتالي ليس هنالك ثوابت بالصداقات ابدا. طبعا كنا احنا جروب كبير، ماجد مؤيد حياتنا لهم سيف هواي، احنا كل واحد مطيف فد ميزه بالصداقه مالته. شلون دائما وياه دائما يوميا يعني. تخيل واحد، انا دائما احكيها هاي السالفه، شخص حسيت اقول لك سالفه، شخص تقعد وياه مو اقل يوميا مو اقل من 5 ساعات يوميا لمده 3 سنوات يعني يومين شنو يومين يعني جمعة أحد صبح سبت عيد ما أدري ما كوي. ثلاث سنوات يوميا تقعد مو أقل من خمس ساعات تستمتع. يعني ها أنا أعتبرها هاي واحدة من يعني الأشياء الفلتة بالحياة. أنت إنه صديق عندك ثلاث سنوات تقعد وياه يوميا خمس ساعات ما تمله بشكل يومي ماكو هيج. يعني هسه أنا أقعد بالبيت إذا يوميا أقعد لي خمس ساعات بالبيت أمل البيت بيتي هو سيارتي ما أملها يعني ما أتمل. فتبدل مثلا تروح مدروين بات بس هيك. فهذا أعتقد أني معايير صداقة جدا رائعة. علي كاتب الله يرحمه الله يسلمك محمد كلامك صحيح مو سهل تلقى صديق حقيقي. بالضبط طبعا صديق حقيقي. شوف هاد يوم اجي علي ولا صديقنا خير حتى نطلع فاصل مو عندنا فاصل احنا اجي علي ولا صديقنا قال حجي محتاج مبلغ هالقد قد تدايني والله صديقنا هو قال لا انا ما احب اداين صديق لين تخرب صداقتنا اني راح اعطيك اياه هديه طبعا رقم مو كبير يعني لا كبير ولا صغير ما كان بوقت يمكن 10 ورق 15 ورق ايش فتش قال راح اعطيك اياه هديه ويوم من الايام اهديني اعود الرقم او اكثر منه او اقل منه بكيفك بس راح اعطيك اياه هديه بس ما يعتبر هذا طلب بيني وبينك مالي شلون ليش قال لي من اعطيك من اداينك راح تخرب صداقتنا واعتبراني بقبالي دين وانت تقول اني يطلبني فخلني اعتبرها هديه اعتبرها من عندي شلون اسان جاي لبيتك وجايب لك هديه اعطيك هذا المبلغ طاهيه وطاهيه. وفي اليوم هي صارت الامور قال في حال صارت التفاصيل محل الامور طبعا ويؤذيني ان اقول نار خلف ترماد للاسف ناخذ فاصل ونرجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. رئاسة إقليم كردستان: قوات التحالف الدولي لن تبقى بعد يوم 30 من أيلول الحالي. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. النقل تطلق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد. النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقارا في بابل وبغداد بقيمة عشرات المليارات. التربية تقرر منح امتحان تعويضي للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية. يرى الله يصل إلى قطع عمليات غرب نينوى على رأس وفد عسكري رفيع. الرئيس الإيراني: العدو يسعى لقطع جميع الطرق على إيران لدفعها للاستسلام. طقس العراق: تصاعد الغبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

طيب مستمعينا طبعا رجعنا معاكم في حلقتنا اليوم، وسؤال الحلقة يقول إيش وقت آخر مرة صادقتي صديقة أو صادقت صديق؟ إيش وقت آخر مرة صادق الصديق أو صادقتي صديقة أو صادقتي صديق أو صادق الصديقة؟ يعني الاثنين. وهذا السؤال لأنه صديق حقيقي من الممكن انتهت هاي الصداقة عادي، بس بالتالي إيش وقت آخر مرة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 و0780211 6117. أشرب نسكافيه شوية. إيش بيها بالخمسة؟ ليش شنو دقوا سدة؟ نهاية رقم 55. منو هذا رقم 55 هذا؟ المهم. وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720 11 4 115. هذه أرقام الهواتف حتى تشاركون ونسمع صوتكم الجميل، مو كل الجميل هو بس نسمع عادي مشكلة.

0: بينهم بعد ما تعرف حجم التوافق بينك وبين، يعني احنا بسهولة نبدأ علاقات صداقة.
1: نعم.
0: بس من الاستمرارية يحكمها انه تقاربك ويا يعني شخصية الطرف الآخر. فهذه اللي شو اسمه. بس بشكل عام همتين كتب علم النفس تقول انه كل انسان اكو من يعني اقصى شيء يقدر يكونون مقربين الى 5 اصدقاء، الباقي علاقات يعني عامة.
1: نعم.
0: وكجواب على سؤالك، اخر صداقة كونتها في فبراير اللي فات، او كانت بنت صينية، فهي قالت إنه أنا ما عندي أصدقاء، يعني هذا البارت بحياتي ميسينج. فأنا يعني حاولت أكون لطيفة، قلت إنه حرام ما عندها بالضبط. فبعدين إنه حسيت إنه بين شخصياتنا تقارب، والحمد لله علاقتنا استمرت. في حين في نفس الفترة مثلاً شخصية ثانية ما شفت يعني التزام لا بالوقت أو مثلاً ماكو توافق بالشخصيات، ما قدرت أكمل. يعني بقت بيناتنا تواصل بس مو مثل الشخصية الأولى، رغم اثنيناتهم نفس الفترة. فمرات الإنسان هو يحكمك إنه إذا تستمر وياه ده هو ممكن يكون صديق حقيقي.
1: نعم.
0: فهذا جوابي.
1: زين ليش ما قلتي لها كان يعني كان ممكن ساعدتكم بالموضوع، يعني أنا كان أكون صديق لها، يعني صديقاتي
0: بعد المسافات هذي عقد كبير.
1: الله، شو بيصير؟ شنو العفو؟
0: المسافات عائق يصير كبير بالله. يعني هسه أنا صديقتي المقربة كلش تبعد عني 4 ساعات طيران، هذه كلش صعب، بس نبقى إحنا أصدقاء حقيقيين، هي أفضل شخص بحياتي.
1: صحيح.
0: بس المسافة يعني أنت مرات تريد شخص رأسا تقعد وياه، يعني
1: أي والله مرات تحتاج تريد هسه تقعد وياه،
0: مو ايه، فمضطر تكون علاقات اقرب.
1: تسوي لي فيزا خلينا نسمع
0: لما يصير ابويا ترامب.
1: لا بدي اعتبر عادي، نقول لهم قرايبي من بعيد عادي، ما قدر. اي
0: ماشي سلطان، شكرا.
1: خلصت معي المشاركه؟
0: ايه
1: للاسف. اللحظات الحلوه دائما تنتهي بسرعه.
0: ماشي شكرا،
1: مع السلامة. الله وياك.
2: I heard that you settled down, that you
1: found

0: تخيل. ناخذ معنا اتصال. الو الو
1: الو
0: الو
1: الو ليل
0: اي تفضل.
1: ممكن ما تدري
0: يعني منير، يعني انا احبك بس هاي وحده من اللحظات اللي يعني جميله بصراحه.
1: والله العظيم انا صحتين انا احكي لك هاي اللحظات. بالقران يعني فرحان، يعني انا دا اسمع وفرحان.
0: اي مبتسم مثلي
1: مو مبتسم متحمس. انا اللي راح يصير بعدين
0: إذا
1: أمريكا
0: والأمور
1: طيبة إن شاء الله.
0: أقول لك هسا تمو راح أخذني وياك من هناك بالكتا، أقدر أروح لهم يعني أروح لأمريكا أشوفها كبلد يعني حقيقة مزايرة.
1: قريبة على أمريكا؟
0: مو قريبة لا أصلاً، هاي بمكان وهاي بمكان، بس يعني بالكتا الله يسهل. لا لا
1: والله
0: لا نخليها على المشروع اللي اتفقنا عليه، من ذاك المشروع أفضل أحسن بارك.
1: أفضل
0: ذاك أفضل. إيه إيه ذاك إيه
1: أفضل بهاي؟
0: أي طبعاً شو؟ طيب منير شو وقت آخر مرة أو آخر صديق تعرفت عليه؟
1: والله آخر صديق أو صلاطين ما عندي آخر صديق.
0: آخر واحد؟
1: والله بصراحة يعني ذات لكوني يعني آخر واحد.
0: شو؟
1: الثاني أول. يعني الصديق اللي مستمر وياي لحد الان يعني فتره اطول فتره
0: اي
1: هو اخوي الصديق المهيج الجبوري.
0: اي
1: من الاول متوسط
0: اي
1: لحد هسه ابو الصلاطين.
0: هو هم دكتور؟
1: لا لا دكتور
0: اوكي.
1: اي بس يعني هو عكس منهج حياتي تماما.
0: والله
1: اي
0: زين. وصديقك؟
1: صديقي اللي يعني عندنا جروب مصور يعني والله
0: زين. يعني بس ما تتذكر انت اخر صديق، اخر صديق واحد يعني مر بحياتك وصار صديقك؟
1: صديق هو سلطان.
0: الله
1: والله العظيم
0: الله. هاي ها
1: اخوي وحبيبي،
0: هاي هم جزء من اللحظات الحلوه اللي تروح بسرعه
1: طبعا. يعني مسامات البقيه تو السلاطين يعني توارد خواطر بيناتنا.
0: اي والله هواي توارد خواطر خصوصا
1: لغة القلب لغة العيون يعني
0: لغة شنو عفوا. اي بمناسبة اي قاعدة وقاعدين لا حد يباوع على عيوننا لاني ما ادري
1: تنزل في الرواية
0: اي رفي اي
1: هاي طبعا عقائنا هنا بالصلاة.
0: اي والله صدق هي هاي انه باوع عليك بعينك يعرف شنو الفيلم
1: قبل.
0: اي قبل اي والوحيد اللي ما يتعب لي ما اكتب له بالواتساب انت. والله لا ذاك اكتب له بالواتساب ها شون ميني اي لا هذا قبل يعني استلم
1: شغلت بالقبل.
0: الله اكبر يا قلبك
1: يا فنان.
0: اي والله اي مهم
1: هاي الحسره مو عليه على النور مو
0: عليه. لا حتى مو على النور، على شو كنت تاخذ الاجازه والروح
1: ان شاء الله.
0: أرد أشكي لك من نروح هناك، أرد أشتكي لك، أرد أطلع اللي بقلبي.
1: والله ولا خليك تشتكي اللي بقلبك بقلبي.
0: طيب تحياتي لك حبيبي.
1: حبيبي حبيبي
0: شكرا جزيلا. تسلم يا حبيبي مع السلامة. هلا حيدر كاسب لازم تقوون الإشارة مع الإذاعة لأن عندي ضعيفة بالراديو. أنت وين حتى ضعيفة عندك؟ بس معقولة معقولة. اتصال. ألو
2: ألو.
0: نعم
2: شلونك الحبيب؟
0: يا هلا الكبير الرائع المحامي الخطر إبراهيم بيضاني.
2: الله يحفظك يسلمك. شو أخبار؟
0: شلون الأخبار إبراهيم؟ ذاك يوم تقدر تشوف السالفة؟
2: وهي
0: يا أخي عندي تقريبا فوق 8 أصدقاء محامين.
2: يا ستار ربك.
0: والله العظيم أصدقاء يعني أصدقاء
2: بس حتكون بالزين مو بالمشاكل.
0: لا لا بالزين بالزين ما لا الحمد لله. بس بس تخيلت هيك يعني قلت هسه انا عندي هالقد محامين يعني هسه هي صدفه مش
2: تيم كامل جروب
0: مشكله جروب يعني جروب. الله لا يعوزنا ان شاء الله بس
2: ان شاء الله بس بالخير
0: بالخير ان شاء الله يا رب طبعا باذن الله تعالى. بس ما شاء الله وكلكم يعني يعني عتاوله مو هيك.
2: الله يحفظك ويبارك فيك.
0: عجز اسوي اسوي لي سالفه يكلمكم يصير فريق محامين
2: ان شاء الله. شلون
0: اخبارك انت؟ الله يخليك.
2: اللحظات الحلوه ليش تخرب بسرعه؟ لو متى تسال انتهت المشاركه.
0: اي بشفت اول مره نسال
2: يعني ما شاء الله كلها صافنا وتضحك على ما اعرف ليش تضحك.
0: ما اعرف ايه كلها مشاركتني
2: اجواء اجواء حلوه
0: كلها مشاركتني الم اللحظات الاخيره والله العظيم.
2: الله يكون في عونك.
0: الحمد لله الحمد لله يا الدنيا يجي والله بعد. طيب شو وقت اخر
2: حقيقي؟
0: اي
2: العفو انا اقطع كلامك بخير يعني متوجه وضغط عمل ورايح للمكتب ويعني مشنش بس فتحت الراديو
0: اي
2: يعني سبحان الله تلقائيا تضحك وتتفاعل الموضوع بدون ما تدري انت تتصل.
0: جيت باللحظات السعيده.

0: ايه
1: ولو ما حصلكم السيد المخرج رجع واتصل بي
0: يعني. مو لين دقيت عند ابا عليك دقيت كل شيء هوايته يعني ضغط يصير عنده بالاتصالات.
1: غير شاركك باللحظات
0: جل اللحظات الحلوه. الله اكبر والله شو تسوي.
1: انا ظل بنفس البارحه الفيديو مال الفقرات كان الحج بصفه ما قدرت اقابر.
0: اي مال
1: الفيديو مال الفقرات اللي تتوزعون فيعني اعتبرون اخوكم الصغير وخذوني معاكم.
0: لا خيت انت اخونا هسه في اليوم ادزلك يعني.
1: ان شاء الله ان شاء الله حبيبي.
0: شو وقت اخر مره صادق الصديق؟
1: والله استاذ موضوع الصداقه شويه عندي صحب يعني. انا بالفترات الاخيره يعني كنت حدي مع اغلب اصدقائي ويعني كنت نوعا ما قاسي يعني اغلب اوقاتهم ملتهين وانا ملتهي. فحتى عندنا جروب معين راسا غادرت الجروب عندهم التزامات. اي والله عندهم التزامات فيعني شويه قمت اختار الصديق بعنايه على الدخله سونار وكذا.
0: طيب
1: بس اغلب وقتنا يعني مشغولين بالالتزام وكمهنه محاماه يعني صعب ان يكون عندك وقت وتطلع. فاذا عندك وقت فهو يكون اولى لعائلتك لاطفالك هذا يعني فترات متباعده تشوف صديق. فشويه يعني موضوع الصداقه اكو مثل ما يقول واحد لازم يختار بعناية يعني هذا صديق مو يعني علاقة عابرة وكذا وهذا. وبعض الأصدقاء يكونوا مثابة الأخوة. فإحنا نقول يعني دائما يختار الإنسان لازم تختاره بعناية. فالصداقة شوية عندي هالأيام يعني مثل ما يقول تحفظات.
0: بس بالتالي أنت ما تتذكر آخر صديق شو وقت؟
1: لا والله ما أتذكر يعني. بس قلت لك مجموعة وأصدقائنا وأخواننا اللي كون يعني مواعيد ما جاءت تترتب. هم عندهم
0: ما شوف هي كثرة الالتزامات اللي تكون أما من خلال عمل أو من خلال مرات يعني الإنسان ترى ما عنده يعني ما عنده شيء التزام شغل بس بالتالي هو ملتزم وينفسه يريد شوي هيك يهدى يسكت يعني. أنا تجيني لحظات مرات أرد أسكت ما يعني ما أرد أحكي أحد أصفن هيك أرتب أفكاري أسوي.
1: بنفس الوقت مرات من تقعد ويا أصدقائك أيضا تفرغ ضغط العمل
0: طبعا
1: ترتاح نفسيا كأنهم سافر يعني تغيير جو.
0: بالضبط
1: هذا هم يعني بين فترات وفترة هم أعتبرها يعني جلسة علاجية.
0: صحيح هي.
1: شو البرنامج حضرتك كل ما نضوج نسمع صوتك الحلو
0: حبيبي أنت
1: والفضاء الواسع اللي حضرتك ولو ما أريد أطل عليك بس الباحة تكلمت كلام عن القطاع الخاص
0: لأنه
1: سبحان الله أنت متحدث عن همومهم ومشاكلهم اللي القطاع الخاص يعاني معاناته. ماكو حتى قانون عمل للأسف يعني ما جاي ينصفهم بصورة كاملة يعني مظلومين.
0: أيوة
1: القطاع الخاص
0: بس أنه
1: أصبحت الشركة عفوا أصبحت الرأسمالية هي اللي تقود يعني أصبحت مزاجيات مدير ما يعجبه موظف بطله وقضى على عائلته وعلى مستقبله يعني.
0: صحيح
1: لازم دورات السلطات الحكوميه تكون لها دور تكون لها قانون العمل رقابه كذا يكون جهه فد رقابيه تصلون بها يا فلان شركه كذا يكون لها سند بالقطاع الخاص.
0: بالضبط
1: ولا نريد نغير الموضوع بس هذا موضوع
0: لا وهذا مهم بالمناسبه انا حكيت البارحه حتى عن تجربه في يعني تجربتي بالبلد الثاني عندهم اذا اذا اذا صار شيء وخابر على وزاره العمل اوف شو يصير يعني المؤسسه حقيقه تخاف من وزاره العمل في حال يعني قامت بعمل معين باتجاه العامل اللي عندها اللي يرتبط. ولذلك مثلا اللي جاءوا الى سالفه انه قام ما يسوون عقود وياه فرضت وزاره العمل لا عرفت يعني مو هذا طبعا لما الجهه الرقابيه تعرف كل زواغير او المخارج الخاصه بالمؤسسات تبدي تتابعها قاموا يسوون زيارات مفاجئه الكل يطلبون من الاداره اعطيني كل العقود اللي عندك ويطابق بالاسماء الموجوده ضمن الكادر اللي ما عنده. نعم. تغرم المؤسسه تقريبا حوالي بال $5,000 على الشخص وعن كل شهر تقريبا حوالي $1,500 15 ورقه كل شهر هو ايش قد باقي يعني قصير انت ايش قد صار لك مثلا 6 اشهر اولا أو بالوجه هاي 5000 6 اشهر اضربها في 1500 يطلع عن تقريبا حوالي $7,500 $7,500 او 9000 سوري
1: يكسر الظهر هذا
0: يكسر الظهر ولازم تدفع عن هسه والا تغلق المؤسسه فتضطر المؤسسه انه حتى سالفه كانت ما تسوي عقود قامت تسوي عقود وتكتب بي يعني في التفاصيل. فلذلك كان اللي يعمل في القطاع الخاص يشعر بالامان عالي هسه وينكم يعني هسه اذا صار واحد في مؤسسه معينه وبطله يروح لوزاره العمل سبب ما تطلع وزاره العمل بما هاي جزء محسوبيه المنسوبيه تصير ما تعرف
1: نعم
0: ما يشعر.
1: نعم والله يجوني وايد للمكتب خطية شركات، وهذا يعني من خلال منبركم يجيبه أي أبو شركة يكتب لي وكالة على نفسك، هذا خطأ قانوني لا يغتفر. على شنو أنت سوي لي كمبيالة 50 مليون؟ سوي كمبيالة صلمان على
0: مثلا إيه بالضبط.
1: وهذا بعد بأي شيء يملأ عليه صار عقد من عقود الإذعان، يعني شنو اللي يشترط عليه؟
0: طبعا
1: وعده عليه كمبيالة.
0: صحيح. أنا أشكرك كبير بيضاني، تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا، هلا بك أستاذ إبراهيم.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله، اهلين.
1: شلونك يا الحبيب؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: منو وياك؟ عمار كامل؟ ومنو؟
0: عمار
1: كامل مجاز.
0: عمار
1: ابو علي، شو اخبار؟ صحته عافيته ان شاء الله
0: بخير. زين، هو يقول ما يسالون علي، يعني عندما اخذ عليكم.
1: ليش ما اسال علي؟ والله دائما اسال علي، بس اكو واحد هذا ذيك الصفحه هو يعني هو اللي
0: ذاك السوسه،
1: سوسه درجه اولى،
0: ذاك السوسه شويه. اي عدي ايش تسوي؟ طيب
1: ان شاء الله.
0: شلون كنت اخر مره اخذت تجربه صديق او يعني صادقت شخص؟
1: والله لحد ما صادق، بس الواحد اللي تعرفت عليه عن طريقكم جنابكم الكريم يعني هو ابو جاسم الورده. يعني
0: وللاسف طبعا ربي
1: يحفظه ان شاء الله
0: بالمعرفه.
1: لا ليش للاسف؟ لا لا، انا بالنسبه لي محمد والله علم تاج وباج على قولتك. خوش. اي والله عظيم، هو اخو مصطفى. حبابين والله، دائما يسالون يخابرون، الله الشاهد. والله نعتبر يعني ونعم الصديق يعني بهالغربة وعن طريق جنابكم يعني تعرفت علي صدق، يعني دائما يخابر ويسأل. الله الشاهد.
0: حلو، هذا آخر صديق.
1: أي والله، وإن شاء الله بعد غيرها بعد ماكو.
0: حلو.
1: أي والله.
0: تحس نفسك أنت صعب بالصداقات؟
1: أنا لا، في الحكي السلطان. أنا رب الميانة يعني، ذاك دام عجبتها على دارة أم الكهرباء خابرتها. قلت لها اذا ارجع عليكم عفوا دارت الغاز. قالت اي ماكو مشكله، وتضحك. قلت لها ليش تضحكين؟ شلون اسوي فيها شو تضحكين؟ قالت لي مو انا لازم يعني هذا طريقه عملي وهاي.
0: ابتسم.
1: انت ليش جاهز علينا ومتاخر؟ قلت لها يعني انت مجاز مسافر يعني. انا قلت لها ما يسافر.
0: شلت ما رايح.
1: وين مسافر؟ قلت لها رايح لهولندا. قالت يعني رحت لهولندا شو اسوي؟ قلت لها لكم مكانات كذا كذا كذا، انصحك فيها ترحين.
0: إذا ما تندلين وديك عادي.
1: آخر شيء قالت ودي الأوراق، ودي الأوراق. قلت
0: قالت وديني؟
1: لا قالت ودي لي الأوراق.
0: ها عباد تقول وديني.
1: لا لا. ودي

0: بس برا ومن بيت انقلب علينا طنطا.
1: قلها على موتكم دام اشيلكم شغل لكم للعائله ايش علي. والله ناس نسوان يفتهمن الموضوع غلط والله العظيم. دائما افكارهن مو حلوه. وين راح نعيم؟ شين شالت المره؟ خاف اختاله يا الله. ثائر نعيم ما بي مجال ابد لا فول. شنو ناخذ اتصال؟ الو الو
2: الو
1: الو
2: الو والعيلك اكتوبر.
1: شلون اكتوبر شفته؟
2: والعيلك اكتوبر.
1: لا سلام لو شايفه
2: اخوي لازم اشوفه.
1: اكتب اكتب
2: بس خلاص
1: اوصل للبيت. باوع عسى اقول لك سالفه هاي يعني ما اعرف شلون بس يعني جديات. من توصل للبيت اكتب اكتب اعطيك نفس اللي كتبته ثاني. اكتوبر فيس ميونخ اكتبه بالجوجل وباوع وباكر اريد اول ما تخابر مرحبا ورطيني رد الفعل وبعدين سعود جاوب على
2: الرياكشن.
1: اي اريد الرياكشن بالضبط. اي ها ها
2: هذا بعد ما جاز قلت له بدون
1: عين. لا فول
2: اقول لك انا ما اوصل شلون راح انتج
1: اسكتف اسكت. كل شيء تحفظ فلوس تحفظ مبالغ تحفظ قطة تحفظها هاي ما تحفظها
2: والله ما احفظ. وانت ايش دعوة عليك يا قاعد تنبش ورا الرجال عفوا عفوا عفوا تاجلك مستوي عفوا
1: لعبتي ايش بيك صدق كذا عشان نسترزق احنا لك انا جزء من عملي انه انا دائما يعني اوقع بين اثنين احب هاي اللقطه اتونس ابغى اعيش عليهم
2: يعني لقبك
1: تشولي بالفانتير يعني تقريبا ايه هيك يعني وما ما يهمني الموضوع يعني ما يهمني وجهه نظر المجتمع عني. لا عادي المهم انه انا يعني
2: اتقبلها
1: عادي. لا ما اتقبلها متصالح مع نفسي.
2: والله انا سمعت صوت رجال متمنى
1: ايه
2: شلون قالت لك
1: وديني.
2: لا
1: هو قال لك وديني لورا. وديني لورا ابا قالت لي وديني. لا اقول شنو وديني شنو ماخذها ورايح وان ما ادري ايه
2: ما كذا ايه
1: والله عم الله يعين الله يعين الناس والله العظيم
2: عليك
1: بس بشرفك شغله ما بيهاني زينه مو زينه.
2: لا والله عم انت على
1: قولتي حبوبتي من الحبايه سوى كباي. اي بعد لعبتي ايش دفعوا لي العالم فلوس هنا ايش بيك؟ راتب هاي تعال ما تنسى على وش قاعد يدفعوا لي فلوس هم على هاي السالفه؟ يعني اسوي مشاكل واسوي اشياء.
2: اكو واحد تعلق مشاكل واكو واحد خالق المشاكل.
1: ايوه تعال ايش وقت اخر مره صادق الصديق؟
2: اخر مره صادق الصديق والله انت صراحه
1: هذاك اليوم
2: اي ذاك اليوم

0: طلع
1: اي
0: بس الباك جراوند ساوند، يعني ساوند تراك خفيف،
1: اي
0: والاجواء سوى الاجواء شقاقيه يا
1: وإديل
0: معود.
1: اجي ربطها.
0: لا وانه بربطها بش اسمها موسلين ديون.
1: إديل إديل
0: اديل. لا
1: اي
0: مستحيل
1: اي لا
0: وانا دوك ادوك وارجع اليوم،
1: ما اكو
0: فحيت تدري انا عفت التليفون ده انتظر المشاركه بس اظل اسمع.
1: والله احسن الحين. شوف هي هاي اللي الحقيقة يعني أنا دعوة لكل مستمعاتنا الجميلات، مو جميلات لي خابرة، المهم الجميلات أن يتصلون يعني بصراحة نعرف رأيهم إحنا على مود شيء. وأنا هاي شفت لا حكيت لا سالفة أنه ضايقتها براحتك سولفي وشكرا للقاء.
0: وتدري
1: ايه.
0: أنا دائما مع أنه أي مجال بالحياة لازم يكون بنساء. هاي جد هاي جد مدح.
1: أي والله طبعا
0: اي مجال بالحياه اي عمل لازم يكون
1: موقف
0: بنساء
1: بدون مبالغه هن لذه هاي الحياه
0: حرفيا.
1: والله العظيم كل من يحكي عكس هذا هو كذاب ولفاق وافاق.
0: رب العالمين كل شيء ابدع
1: أي.
0: بس بالنساء كان فنان
1: أي. رجل كبير
0: مو بس. لا لا كان فنان يعني هو يعني اعظم انتاجات الله هو النساء.
1: اي ما شاء الله الحمد لله.
0: نرجع لسؤالك.
1: يلا سؤالك شنو؟
0: بال 24.
1: 24.
0: اي كنا نصور كعكة الرئيس الفيلم
1: ايه؟
0: مملكة القطط اذا شفته او لا.
1: زين.
0: هذا اخر صديق صادقته على الله العظيم على هو مصور. كان وياي على فريق الانتاج علاوي شخص شقاقي يعني بالرغم من علاقتي بيه سنتين بس مواقفه يعني تخجل يعني في يوم من الايام وهي راح تجي عليها وما أخجل من عدها. أنا شخص ما أدخر يعني بحكم شغلي بحكم حياة ما أدخر يعني إذا تقول لي إيش قد عندك أقول لك عندي 300 ذني أبدأ أكملين حتى أدفع إيجار.

0: والله ما قصرت بصراحة.
1: يا أخي كل ما أضم فلوس تصير سالفة سلطان والله.
0: إيه ذاك يوم قريت بوست قالوا كل مشكلة تصير على قد الفلوس الضامهن.
1: يعني أنا ذاك قبل شهرين كان أكو فيسات منا مو ملاتي يعني شايف مو ملاتي ملات البيت مجمعين وكذا تفاصيل. تعرف أنا سويت حادث 1,100,000 سويت حادثين بشهرين. حادثين والله حادثين أنا مسوي
0: صدق كذب.
1: بحيث حتى زوجتي هسه هي مؤمنة إنه لازم بعد ما نجمع لأن بس نجمع
0: صدق إيه عوفة لا نجمع ما شاء الله منفوسة عوفوها ما تفيدكم.
1: تحياتي
0: لك منقذ جميل. تحياتي حبيبي شكرا جزيلا يا هلا مرحبا. صداقة فد شيء رائع جدا عنوان جميل جدا بصراحة. وسؤال اليوم أنا حقيقة ردت بس أوصل لكم برسالة إلى أنه في خضم هذا الجو الكبير اللي موجود اليوم عندنا بالحياة بس تخيل إلى أنه عملية اختيار صديق حقيقي قريب منك أصبحت صعبة وقد تصل إلى مرحلة المستحيل مثل أبو هاجر 30 سنة ما اختار صديق وكن عاوز تقول لك لا أقدر أختار. فإذا بالتالي قيمة كبيرة جدا للصداقة يجب أن نحافظ عليها. وإجابة لهذا السؤال أنا إذا جاوبكم آخر صديقاني يعني صادقته قبل 8 أشهر وبصراحة صديق رائع جدا. تحياتي إلى طبعا الشيخ محمد الغزالي المستشار القانوني كل صديقي. وقبل فترة طويلة يعني ممكن ما أدري أكو سنين أكو هيجي يعني شايفين كل 4-5 سنين صادق صديق بس هيجي. فبالتالي أعتقد هي إلها قيمة كلش عالية في حال عرفت أنت قيمتها. نلتقي دائما على خير. تحياتي لكم باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يبارك لإقليم كردستان توحيد تشكيلات البيشمركة. البرلمان يوصي بإعادة النظر بقرار زيادة أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لمنع أزمات الوقود. رئاسة إقليم كردستان: قوات التحالف الدولي لن تبقى بعد يوم 30 من أيلول الحالي. المتحدث باسم الحكومة الزيدي سيطرح رؤية العراق بشأن أمن المنطقة واقتصادها أمام الأمم المتحدة. النقل تطلق الحزمة الأولى من إجراءات تسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد. النزاهة تكشف شبكة أخفت ملكية 170 عقارا في بابل وبغداد بقيمة عشرات المليارات. التربية تقرر منح امتحان تعويضي للمتغيبين عن الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية. يرى الله يصل إلى قطع عمليات غرب نينوى على رأس وفد عسكري رفيع. الرئيس الإيراني: العدو يسعى لقطع جميع الطرق على إيران لدفعها للاستسلام. طقس العراق: تصاعد الغبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني.

فرقنا السنين ونجتمع والجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهمني الشرح تعبنا والصبر جمر ورا الأضرار كاوينا.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

على الجو في خير وشر. إذا جيت أستاهل بالحيل، وإذا كان ما تبغين فديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتي اللي بالحيل.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

يلا سمعوني الزقفه الله.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

عند إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني.
2: موسيقى وأكثر الرشيد أثر.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتنا، الوحدة خلت الدمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمره وعرفتنا على الشرارة، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبه هي وتفعل نار.

شدت أخوها راح وافي وراح صونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. التنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. التانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

0: كانت تسمين روحي او حب الاول والاخير، تقول ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير، وانا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلبي المال تشار، بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة، الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

الشباب ما يعينه ويشتعل بتشوف ديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي يخطف عالجروفه وداع صدفه ويعتني الهرش اللي بس

امشي بلا وعي بغير ظل، الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل. اشتاقلي اشتاقلي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة ووحشتي بلا يهم، وحجة الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم.

ورقة عيونك مهجتي وقبلة بليل ونهاري، حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذت واني من طبع البداوة، تموت روحي وما يموت الموت ثاري. ما نسى الدلال والخاطر يحن، تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون، ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف. ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلبه خوف، حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل، واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل، ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. اني اصلا

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد أف أم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.